الروحية بتاعت أهل الليل اللي بيتكلم عليهم بولس هنا. هما بيبدلوا الحاجات المهمة بحاجات مش مهمة، وما عندهمش أي قلق بخصوص المستقبل. لو أنت هنا النهاردة وقضيت وقت كتير وطاقة كتير بتجهز لرحلة لأوروبا، واشتريت كتاب للسفر وقضيت ساعات بتقراه، ومش بتدي نفس الوقت ده للمكان اللي هتقضي فيه الأبدية، ممكن أقول بحب وبصراحة إنك شخص من أهل الليل. أنت مش من أهل النهار. أهل النهار بيعيشوا للأبدية ومش بيعيشوا للوقت الحالي وبس. كان في قصيدة بتقول ما معناه: أعطاني والدي ورقة نقدية بقيمة $1 لأنني أذكى ابن، واستبدلتها بربعين لامعين لأن الاثنين أكثر من واحد، ثم أخذت الأرباع وقايتها مع لو. أعتقد أنه لم يكن يعلم أن 3 أكبر من 2. في تلك اللحظة جاء بيتس الأعمى العجوز، ولأنه لا يستطيع الرؤية أعطاني 4 نيكلات مقابل الديمات 3، وأربعة أكثر من 3. أخذت النيكل إلى هيرام كومس في متجر أعلاف البذور، وأعطاني الأحمق 5 بنسات مقابلها، و5 أكثر من 4. ثم ذهبت وأريت هذا لوالدي وقد احمرت وجنتاه وأغمض عينيه وهز رأسه فخورا بي لدرجة أنه لا يستطيع التحدث. أهل الليل ما عندهمش أي إحساس بقيمة الأبدية. هم عايشين علشان 3 حاجات: الفلوس والجنس والشهرة، بس كده. ما عندهمش فكرة عن إيه هي الحاجات اللي ليها قيمة فعلا. هم دايما بيبدلوا الأحسن بالأسوأ. بولس بيقول لنا إن هو ده التناقض الثالث. أنا برضو عايز أقول حاجة بيقول لنا عليها بولس في آية 8: إننا نلبس درع الإيمان والمحبة. دي عظة لوحدها. ليه درع الإيمان؟ ده المكان اللي بتضرب فيه الأسهم. كل مرة بتختار إنك تعمل خطية وإنت قاصد ده بيدل على إنك مش واثق في ربنا. إيماننا أو نقص إيماننا هو أصل كل صراعاتنا وكل أفرحنا وكل أحزاننا وكل تجاربنا. ولما بنفشل ده بيكون بسبب قلة الإيمان، فبنلبس درع الإيمان والمحبة وخوذة الخلاص. خليني أديك التناقض الرابع. التناقض الرابع هو إن غضب ربنا مش لأهل النهار، لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. الغضب مش لينا إحنا، مش دي حاجة مدهشة؟ السبب هو إن يسوع حمل الغضب من علينا لما مات على الصليب. هو ده السبب اللي بيخلي ناس كتير مننا بيؤمنوا إن الكنيسة مش هتعدي بالضيقة العظيمة اللي هي الفترة اللي هيكون فيها غضب ربنا العظيم والدينونة. ليه؟ عشان إحنا مش معينين للغضب لكن لنوال الخلاص. لكن لو أنت شخص بتحب الليل فالغضب هيكون ليك أنت. إحنا دايما بنفكر في يسوع إنه يسوع المحب، ونشكر ربنا إنه هو كده فعلا، لكن علشان نوازن ده خليني أدي لك اللي بولس كتبه في رسالة تسالونيكي الثانية. بولس بيقول إن لما ربنا يسوع يظهر في السماء وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا لقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. يسوع هيجي في غضب لأهل الليل اللي بيفكروا إنهم كويسين. لكن بالنسبة للي منا أهل النهار إحنا شفنا النور، إحنا عندنا الأخبار السارة بتاعت الإنجيل ومحميين من الغضب اللي جاي. خليني أشارك معاكو شوية ملاحظات. أولا افتكر دايما إن مفيش مكان لحياة الليل لو أنت شخص من أهل النهار. ممكن بالنسبة لشخص من أهل النهار إنه يعيش على إنه شخص من أهل الليل بقيم ليلية. اللي لازم نعمله هو إننا نيجي للنور. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا إحنا المؤمنين: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شارك بعضنا مع بعض. أنا عارف إننا دايما بنفسر الآية بالطريقة دي، لو مشينا معاه في النور زي ما هو ماشي في النور إحنا بيكون لنا شركة مع بعض، أنا بيكون ليا شركة معاك وإنت بتكون ليك شركة معايا. ممكن ده يكون قصد يوحنا. لكن لو فاكر ففي قواعد اللغة الضمير العائد بيشير لأقرب فاعل، عشان كده انت ممكن تفسرها بالطريقة دي، لو مش

بيقول أنا من أتباع يسوع لكن أنا بعيش كأني من أهل الليل. ده الوقت انك تيجي للنور من خلال التوبة والإيمان. والأهم من ده ان مفيش حد بنفسه يقدر يروح من الضلمة للنور. ده شغل ربنا وده اللي ربنا بيخلقه فينا لما بنثق في المسيح كمخلص. يا صديقي لو انت من أهل النهار اوعى تنزل من مقامك وتعيش زي أبناء الضلمة. لو تلاحظ فيسوع لما تكلم عن المؤمنين كان بيشبههم بالخراف وده لسبب. الخروف معروف انه صحيح بيتوه لكنه كمان مش بيحب القذارة. لو جات عليه قذارة بيحاول يشيلها وده اللي الرسول يوحنا قاله. نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. وتقدر تفهمها ان المولود من الله مش بيقدر يستحمل الخطية. المولود من الله مش بيحب الخطية. ممكن تقول لي بس المؤمنين بيعملوا خطايا. عشان كده الرسول يوحنا نفسه قال يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. القاعدة إن المؤمن مش بيحب الخطية. لو أنت من أهل النهار يبقى مش هتحب الخطية، ولو وقعت في الخطية بتقوم تنفض نفسك من القذارة. الكتاب المقدس بيقول لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وبيقول كمان لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. والرسول بولس بيقول مطروحين لكن غير هالكين، لو وقعت قوم. لكن لو كنت هنا النهاردة وعمرك ما أمنت بيسوع أبدا أو بتسمعنا على الإنترنت وما حطتش ثقتك في يسوع أبدا، ما تفكرش حتى أن الحل في الاعتراف بكل خطاياك. أولا مفيش أي طريقة تساعدك تفتكرهم كلهم، صح؟ مفيش حد مننا يقدر يفتكر كل الخطايا. أنت محتاج تفهم أن نقطة الدخول هي أنك تقبل المسيح كمخلص وتكون تحت حماية نعمته علشان تخلص من الغضب الآتي. الكتاب المقدس بيقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. التحول في القيم ووجهات النظر هو عمل ربنا اللي بيعمله جوه قلب الإنسان للناس المؤمنين. لما بنتكلم عن النور والضلمة بنفتكر آية مكتوبة للمؤمنين، لكن هي في الحقيقة مكتوبة لكل الناس اللي بتسمعنا النهاردة. في الحقيقة ناس كتير رجعوا للإيمان بسبب الآية دي. مكتوب قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. دي كلمة ربنا النهاردة لقلبي ولقلبك. الإيمان زي اللي حصل لأغسطينوس اللاهوتي العظيم اللي أثر على المسيحية لمدة 1000 سنة. كان في بستان وافتكر انه سمع صوت بيقول له خده واقراه. كان العهد الجديد موجود وقراه. على الرغم من انه ما كانش كتاب زي اللي موجود بين ايدينا دلوقتي، لكن قرا النص وحس بتبكيت عظيم جدا علشان هو كان عايش مع ست وما كانش متجوزها وكان عنده طفل منها. ربنا بيقول لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر. وهنا هو عرف أنه لازم يؤمن، آمن بالمسيح وبقى عنده إيمان بالمسيحية. هو تحول من شخص ليلي لشخص نهاري. لكن عشيقته كانت عايزة تكمل بنفس طريقة الحياة معاه وجريت ناحيته وصرخت وقالت له ده أنا. بصلها وقال لكن ده مش أنا، أنا مش نفس الشخص اللي كنت عليه قبل كده، علشان أنا تحولت من ملكوت الضلمة بكل خداعها لملكوت نوره العجيب. وانت اخبارك ايه؟ انت شخص نهاري ولا شخص ليلي؟ مجيء يسوع المسيح اكيد هيكون فيه اختطاف، وبعدين هيكون بعده الضيقة العظيمة، وبعده هتيجي ضيقة عظيمة اكتر، وبعدين المجيء المجيد ليسوع المسيح علشان يأسس ملكوته ويدين العالم. هتكون موجود فين لما يسوع يجي؟ خلينا نصلي. قبل ما صلي انا عايزك تصلي بالسكوت وتقول لربنا إذا كنت بتفتكر نفسك شخص ليلي أو شخص نهاري. لو كنت شخص نهاري لكن أنت ماشي في الضلمة ممكن تعترف بده لربنا دلوقتي؟

0: لو كنت شخص ليلي قل لربنا أنا محتاج الإيمان، خلصني يا رب يسوع. أبونا السماوي، إحنا بنصلي للناس اللي بيصارعوا علشان يعدوا الخط، خليهم يشوفوا نور الإنجيل ويعرفوا إنه من خلال المسيح إحنا بنتحول من الضلمة للنور. اقبل صلاتنا باسمه المبارك، آمين.
1: انت عارف الرب ده حتى الفوز موجود علشان يمجد ربنا وعلشان يساعدنا للوصول لخط النهاية بنجاح. واحنا بنشكر الناس الكتيرة اللي بتسمعنا وواقفين معانا. ممكن نطلب منك انك تدعو حد من اصدقائك انه ينضم لينا المرة اللي جاية. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الكنيسة ساهرة، وهي الجزء الخامس من سلسلة من تسالونيكي الاولى عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرب ده حتى الفوز هنشوف لما بتيجي النهضة الناس هتصلي. الرجدة حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: الله صيفط بزاف د الأنبياء للناس باش يخبروهم على المجيد المنجي زعم المسيح. والنبي إشعية هو واحد من هاد الأنبياء اللي عاشوا قبل المسيح، وهو اللي خبر الناس في وقته على المجيد المنجي وعلى الولادة العجيبة ديالو. قال
1: الله غادي يعطيكم عالم عجيبة، العزبة غادي تحبل وتولد ولد وتسميه إيمانوئيل، اللي المعنى ديالو الله معنا.
0: وعلى الحياة ديالو والبلاصة اللي غادي يشرف المسيح من اللي يجي، وقال
1: الله غادي يجي ويشرف الجليل، طريق البحر وواد الأردن.
0: أكثر من 600 عام من مور ما خبرنا النبي إشعية، جاء المسيح لبلاد الجليل وبدأت دعوة ديالو في البحر الجليل. وكيقولنا إشعية في كتاب الله باللي الوقت اللي غادي يجي فيه غادي يكون صعيب على شعبه اللي كانوا كلهم ما بقاوش كيتبعوا طريق الله، والشعب كله كان ماشي في الظلام. وقال
1: الشعب الماشي في الظلام شاف نور عظيم، والجالسين في أرض الموت وظلوا شرق عليهم الضوء، حيث غادي تولدنا ولد ويتعطانا ابن وتكون السلطة على كتافه، ويتسمى مرشد عجيب وإله قدير وأب دايم ورئيس السلام، زيادة في مملكته والسلام ما يتسالوش من المملكة دياله وعلى عرش داود، ومملكته يتبتها بالحق والصلاح من هذاك الوقت وعلى الدوام. غيرة الرب القادر تدير هاد الشي.
0: وعطانا الأوصاف ديالو كلها باش ما يبقاش الشك عند الناس من اللي يجي. وعاود تكلم على الحياة ديالو اللي عاشها كلها كيعلم الناس على طريق الله، وعلى السباب المجي ديالو لهاد الدنيا اللي هو الموت على الصليب باش يمحي الذنوب البشر، حيث هو كان عارف باللي الإنسان ما يقدرش يرضي الله بالأعمال ديالو. وخبرنا إشعية باللي المسيح ماشي غير نبي ولكن كتار من نبي، وباللي الله عطاه بلاصة مرفوعة وعالية على كل أنبياء. وكما شفنا من قبل الناس دائما كيشوفوا المنظر، ولكن الله كيشوف القلب ذي الإنسان، حيث الناس في العهد القديم كانوا كيتسناوا المسيح الموعود، ولكن من اللي جاء المسيح متواضع الناس ما بغاوش يأمنوا به، حيث جاء في واحد صورة عبد. وخبرنا إشعية عليه وقال
1: نبت قدام الله بحال واحد العرق في أرض يابسة ما عنده لا صورة ولا زين، ومن اللي نشوفه فيه ما فيه ندرة باش نتشهاوه، وهو محقور ومتروك من الناس، رجل آلم وعارف الحزن، وحنا دورنا وجهنا عليه وهو محقور وما ديناها فيه، ولكن هو رفض الأحزان ديالنا ورفض الأوجاع ديالنا، وحنا حسبناه مقيوس ومضروب من الله ومدلول، وهو مجروح على سبب ذنوبنا ومسحوق على سبب خطيتنا، سلمنا كان عليه وبجروح وبرينا، كلنا في حال الغنم تلفنا، ملنا كل واحد لطريقه، والله حط عليه ذنوبنا كاملين، تظلم وتدل وما فتحش فمه، في حال واحد الخرف غادي به للذبيحة، وفي حال النعجة سكتة قدام اللي يقزوها ما فتحش فمه، الداوة في الضيق وحكموا عليه، وفي جيله شكون اللي كان كيظن باللي غادي تقطع من أرض الحيين، وهو مضروب على مسبة دم شعبه، موته كان مع الناس القباح، وقبره عند رجل لا باس عليه، حيث ما عمره مظلم ولا كان فمه غش، ولكن الرب رضى باش يتسحق بالحزن، وحيث قدم نفسه ذبيحة على الذنوب غادي يشوف دريته طول أيامها، وفرحة الرب تكمل على يده، ويشوف الغلة ديال الخدمة دياله ويشبع، وعبد الصالح يبري بزاف د الناس ويرفد ذنوبهم. على داك الشي نعطيه الحق مع العظماء وغنيمة مع العزاز، حيث قدم نفسه للموت وتحسب مع العاصيين، وهو اللي رفض الذنوب بزاف د الناس وشفع فيهم.
0: وكنشوفوا باللي هاد الكلام قالوا إشعية أكثر من 600 عام قبل المسيح، وتحقق كله من اللي جاء، يعني الولادة ديالو وحياته وموته على الصليب باش الله يغفرنا ذنوبنا. والنبي ميخا أعطاهم الرجام اللي قال
1: الحكام على الناس ما يبقاش ديما، والله غادي صيفط الحاكم لشعبه من بيت لحم وخا هي الصغيرة في بلاد اليهودية، هاد الحاكم أبدي وموجود قبل المخلوقات كلها.
0: والنبي زكريا خبرنا على ملك المستقبل وقال
1: الإنسان اللي دهن الله بيده غادي يجي راكب على دحش، والشخص اللي اختاره الله غادي يخونه واحد من صحابه على 30 دي النقره.

0: 500 عام من مور هادشي، أولاد يعقوب عاشوا تحت الاستعمار، بدأت باليونان ومن بعد الرومان، والرومان هما اللي سماه أولاد يعقوب اليهود. والنبي إشعية خبرنا على اللي غادي يجي باش يوجد طريق للرب، وقال
1: صوت دواحد اللي كيبرح في الخلا وكيقول وجدوا طريق الرب، عدلوا الطرقان ديالو معوطين.
0: تقريبا 600 عام من بعد موت إشعية، صيفت الله يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس لواد الأردن، ومعاه خبر للناس وكيقول توبوا من ذنوبكم حيت ملك الله قرب. وكان اللباس دي يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس من شعر الجمل ومحزم بحزام الجلد، وكانت الماكلة ديالو الجرد والعسل دلخلا. ديك الساعة خرجوا الناس لعنده كاملين بمدينة أورشليم اللي هي القدس واليهودية وكل البلاد اللي في جوايه واد الأردن، وتغطسوا على يده في واد الأردن وكيعترفوا بذنوبهم. ومن اللي شاف يحيى بزاف رجال الدين كيجيو باش يتغطسوا قال لهم
2: أولاد الحياي، شكون خبركم باش تهربوا من الغضب الماجي؟ عملوا بعداك الخير اللي يناسب الندامة، وما تخموشي وتقولوا في نفسكم عند نجدنا إبراهيم. أنا نقول لكم باللي الله قادر باش يخرج من هاد الحجار ولاد الإبراهيم، ودابا راه الشقر محطوط على عروق الشجار، وكل شجرة ما كتعطيش غلة مزيانة تقطع وتسيف في العافية. أنا كنغطسكم بالماء باش تتوبوا. بالحق اللي ما جي من بعدي هو قوى مني، اللي ما استهلش حتى نفسخ الخيوط الصباط ديالو، هو غادي يغطسكم بالروح القدس والعافية، والمدرة راها في يده، وغادي يصفي الواد المعوض ويجمع الزرع في الخزاين، والخشاش غادي يحرقوا بالعافية اللي ما عطفاشي.

0: ديك الساعة جاء المسيح من الجليل لواد الأردن عند يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس باش يتغطس على يده، ولكن يوحنا المعمدان حصره وقال له:
1: أنا محتاج نتغطس على يدك وانت ماجي لعندي.
0: ورد عليه المسيح وقال له:
2: خليني دابا حيت هيدا يليق بينا باش نكملوا كل تقوى.
0: ديك الساعة خلاه، ومن اللي تغطس المسيح وطلع من الماء تفتحت السماء وشاف روح الله نازل عليه بحال واحد الحمامة، وواحد الصوت جاء من السماء كيقول:
2: هذا هو ابن الحبيب اللي به كان فرح.
0: ويوحنا قال:
1: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. ومن اللي كنت كان غطس يسوع شفت الروح القدس على شكل حمامة جاية من السماء ونزلت عليه، والله قال لي هذه هي العلامة اللي غادي نعرفوا بها. أنا شفت هذا الشيء بعيني، وأنا كنقول لكم هذا هو المدهون من الله.
0: الله صيفط يوحنا باش يوجد طريق للمسيح ويوجد القلوب للناس باش يأمنوا به، وكان دائما كينصحهم باش يتوبوا من ذنوبهم، ولكن الكلام دي يوحنا قلق الملك هيرودس وقطع له راسه.
3: عزيزي المستمع، عاود خمم في قصة إبراهيم وكيفاش الله دبر الذبيحة في موطع ولد إبراهيم. فكر في قصة عيد الفصح وكيفاش الله نجى بني إسرائيل من العبودية بالدمد الحولي. وفكر في إشعياء اللي خبر الناس باللي كان غادي يجي شي حد بحال الخروف اللي غادي نبيه للذبيحة وغادي يتجرح على ذنوبنا. من بعد جاء يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس اللي نعت للمسيح وقال: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. يوحنا جاء باش يوجد الطريق، وواحد الخطوة مهمة باش نوجد قلوبنا هي التوبة. واش بصح كتحس بندامة على ذنوبك ولا غير من اللي كيحصلك شي واحد؟ الله كيشوف قلوبنا. وقف وخمم في وصايا الله اللي درسنا من قبل. كيفاش تعديتي وصايا الله؟ واش عمرك جرحتي شي واحد بكلام قبيح ولا بمعاملة قبيحة؟ ملي كنتي معصب واش عمرك شفتي في شي مرأة وتشاهيتيها؟ واش عمرك كذبتي على شي واحد؟ واش عمرك خدعتي شي واحدة ولا سرقتيه؟ واش عمرك حسدتي جارك على الشي اللي عنده وتمنيتيه يكون عندك؟ واش بصح كتحب جارك كيبحال اللي كتحب نفسك؟ واش كتخاف من الإنسان وتخلي الناس ولا شي حاجة تقود حياتك؟ واش عندك شي حاجة اللي كتظن غادة تجيب البركات؟ واش كتحلف بالباطل ديما؟ واش بعض المرات كتنسى تاخذ وقت باش تعبد الله؟ واش دايما كتكرم والديك؟ واش بصح كتبغي الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك؟ ما تحاولش تستر ذنوبك بالوراق ديال الكرموس. من هنا 4 سيمانات غادي تشوف باللي الله يقدر يغطي ذنوبك، ولكن الخطوة الأولى هي توجد قلبك. خاصك تعترف بذنوبك دابا، وإذا كتعيش في الذنوب خلي هاد الحياة ودير أعمال تليق بالتوبة. في الغنية الروحية الماجة اطلب من الله يفكرك بذنوبك واعترف بهم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بحب. صباح الخير أو مساء الفل حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه. بفكر نفسي وبفكركم إننا تعودنا نقول كلمة بحبك أو بحبك لحبايبنا وأصحابنا وأقرب الناس لينا من غير ما نكون بنلتزم بمعناها، ولأن الحب مش كلام ولا مجرد مشاعر، الحب مسؤولية كبيرة عليك لو ناوي تحب. كلنا بنسمع مع بعض النهاردة عن الحب اللي بجد. هنطلع فاصل صغير ونبدأ معاكم حلقتنا النهاردة عن الحب.

أهلا بكم من جديد في كلام عن الحب وبرنامجكم بحب. النهاردة هنتكلم عن الحب والتشجيع، ولأنكم أكيد عارفين يعني إيه تشجيع، فهنقول النهاردة يعني إيه اللي مش تشجيع. الحب هو إنك ما تخبطش في اللي قدامك بكلام تقيل وصعب وغلس. الحب هو إنك تحسب مردود الكلمة قبل ما تطلعها من بقك. الحب هو إنك تصدق بأن اللي بتحبه يستاهل منك اجتهاد وتعب ومجهود أكتر في إنه يسمع منك كلام مشجع. الحب هو إن ما تفكرش ولو مجرد فكرة إنك تقول كلام جارح أو غلس على شكل ولبس أو طريقة كلام اللي قدامك. الحب إنك تبطل توصف الناس بصفات سلبية. الحب هو إنك ما تعنونش الناس، يعني ما تحطش لكل واحد عنوان تحت مسميات وصفات مش منصفة أبداً ليهم. الحب إن طريقة وكلمات اللسان برا البيت زي بالظبط جوا البيت. الحب إنك ما تشتمش، أيوة ما تشتمش أساساً، حتى لو حبيبتك عملت حاجة مش على هواك أو مش عاجباك أو عكس تماماً اللي انت بتحبه. الحب هو إنك تخلي كلامك لين وردودك دافية لو صاحبتك غلطت فيكي أو حصل موقف عصبك. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب والتشجيع، خليكم معنا.

رجعنا معاكم مستمعينا الأعزاء وبنكمل كلامنا عن جمال وحلاوة الحب في إنه يشجع مش يحبط ولا يسخف كل حاجة. الحب هو إنك تكون أنت الأشياء اللي صاحبك ماسك فيها لو كل الناس بعتوا. ولاد كتير فاكرة إنه عيب أو ما يصحش أو ما ينفعش يعني إن أعمل تليفون أكلم واحد صاحبي أقول له أنت فارق معايا جدا أو وجودك جنبي حاجة بسطاني. الحب هو إنك تتعود تشوف الجمال في الناس اللي قدامك وتمدحهم كمان. الحاجات اللي بنقولها في برنامجنا عن الحب مش وصفة سحرية كده بنقولها للولاد يقولوها للبنات أو البنات يقولوها للولاد وبس. لأ، الحاجات اللي بنقولها دي بنقولها عشان كلنا نعيش بيها ناحية بعض في كل أشكال وأنواع علاقتنا. وتاني بفكركم إن ده الحب اللي أنت محتاج من وقت للتاني تقيس نفسك عليه، أنت بتحب بجد ولا لأ. وقبل ما نخلص حلقتنا النهاردة مع بعض، بطلب منك أو منك أنك تتصلي أو تتصل بحد أنت ما كلمتوش من زمان. حاول تتصل بيه وتشجعه على حاجة هو مميز فيها، شجعه من قلبك، وأنا متأكد أنها تفرق جدا معاه. أنا عارف أن حلقتنا النهاردة كانت صعبة شوية علشان ما تعودناش أننا نشجع بعض. استنونا في حلقات جاية وبنتكلم أكتر عن الحب، الحب اللي بجد. هنتعلم مع بعض إننا نحب مظبوط. كان معاكم أندرو جمال.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هيه يا عم قاسم.
7: نعم يا حسام.
6: إنجيل برنابا
7: ما له؟
6: نتكلم عنه.
7: نتكلم
8: بشرط.
9: شرط؟ أي شرط؟
8: يحدثنا عنه بتفصيل.
10: أبي يوفي كل موضوع حقه.
6: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
7: كان هناك ما هو أهم لهم.
8: هذا الموضوع أهم لنا.
7: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
10: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
7: نعم يتفقان.
10: وكيف ذلك؟
7: سترين. هناك إنجيل واحد.
8: أربعة. أربعة أناجيل.
6: خمسة.
9: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
6: وإنجيل برنابا.
10: أبي يقول إنجيل واحد.
7: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
10: إنجيل واحد فقط.
8: هذا أفضل.
9: أفضل؟ كيف؟
8: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
7: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
6: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
10: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
9: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
8: لابد، لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
7: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
6: هذه آية لا إنجيل.
10: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة. يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
7: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
8: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
9: ولماذا يقولون هذا؟
6: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
9: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
10: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
8: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
7: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
6: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
8: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
10: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
7: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
8: ومن أيضا يا عم قاسم؟
7: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
6: هذه كتب قديمة.
10: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
9: من الذي عربه؟
10: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
7: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس.
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة؟
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله، نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لا بد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب.
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح، هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا، الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة؟
1: اسمعوها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله صوباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه،
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى صلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه، ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعتي الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطيني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبي كالصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم، روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم، هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس أرجوك ما تزهقنيش.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معاكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: قصة اليوم هي قصة واقعية. القصة هذه تقول إنه كان فما راجل يخدم في مصنع تجميد وتوزيع متاع أسماك. النهار من هارات في الخدمة، وبعد ما روحوا الخدامة الكل اتخلها السيد للكونجولاتور وين يبردوا الحوت، لكن فجأة الباب تسكر عليه وهو الداخل. المشكل إنه الخدامة الكل روحوا، ما بقى حتى حد باش يعاونه. يخي بقى يعيط بأقوى صوته ويضرب في الباب زادة، فمش ما يجي حد ويعاونه. لكن بعد 5 ساعات وهو قرب ليموت، جيش كونه حل عليه الباب. هالحد هو يخدم سيكوريتي، هذا الحد هو اللي منعه وعملوا له الإسعافات الأولية. ومن بعد ما نقذوه، بعد ما كان باش يموت، قالوا لسيكوريتي كيفاش عرفت اللي فما راجل في الفريجيدير؟ يخي قال لهم أنا نخدم هنا، عندي 35 سنة والخدامة الكل داخلين خارجين، ولا واحد فيهم انتبه عليا ولا سلم عليا إلا الراجل هذا. كان يفرح كل ما يراني ويضحك لي، والوحيد اللي يقول لي كلمة صباح الخير كل يوم يقولها لي، وحتى وقت خروجه يودعني ويقول لي راك على خير. اليوم هالراجل أنا مريتوش. اليوم بعد الخدمة بقيت نستنى فيه، لكنه مخرش. حسيت اللي فما حاجة غير عادية، وبديت اللوج عليه في المصنع الكل اللي نلقيته. نحنا يا جماعة لو نتلهو بكل شخص ونعملو له قيمة ونكونوا مبتسمين، أكيد باش نغيره، أكيد باش نشوفوا الفرق بيناتنا.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معاكم وداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. كي مؤثرة هكا ولا وداد؟
2: إيه مؤثرة جدا. تخيل سناء كما كانش يسلم عليه كل يوم، بالك راه الراجل مات متجمد.
0: ساعات ابتسامة صغيرة ولا جيست انسينيفيون ينجم يغير حياة إنسان. مستمعينا اليوم باش نحكيو عن اللطف وكيفاش نكونوا لطفاء مع الآخرين وناخذوا بالخاطر ونبديوهم على رواحنا. أما خلينا قبل نتسائلوا شنو معناها نكونوا لطفاء، شنو معناها ناخذوا بالخاطر، وشنو معناها نبديو الآخر على رواحنا.
2: الشخص اللطيف هو شخص حساس، نقولوا نحنا سنسيبل، يحس بوجيعة الناس وألامهم. الكتاب المقدس مليان بشخصيات لطيفة كما هكا، نلقاو منها شخصية داود. داود بعد موت شاول وتتويجه ملك، مشى يلوج على أي واحد من نسل شاول باش يعمل معاه معروف ويعزيه. حتى لقى حفيده وكان أعرج وقال له لا تخف، فإني لأعملن معروفا من أجلي يوناثان أبيك، وأرد لك حقوق شاولي أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدة دائما. في سامويل 2:9-7.
0: وساعات نحن جار ولا أخويا بدا حزين ولا عنده مشاكل نزيدوا عليه، وساعات كلمة تخرج من الفم لا تقرأ لا تكتب. ما يخسر عليك الواحد كان كلمة سامحني ولا نفدلك مش بالحق.
2: يلزمنا نردوا بالنا على خاطر كلمة تنجم تدمر إنسان. ماذا بينا كان نشجعوا بعضنا، نراعيوا بعضنا، نواسيوا بعضنا. ساعات في وجيعته الواحد ما يحتاج كان شكون يحضنه ويقول له كلمة حلوة. يسوع بكى على قبر إليعازر، ما فماش أقوى من هكا.
0: أما ردوا بالنا زيدا وداد اللي اللطف راهو مش معناها النفاق. نجم نقول الحقيقة ونكون صريح ومباشر، أما نعرف كيفاش نتكلم. أما توا صعيب تلقى شكون بالصفات هذه. ما زالت موجودة الفضيلة هذه في مجتمعنا؟
2: الحقيقة ماشية وتقل. لا عاد نقدروا مرا كبيرة في كار ولا في مترو، ولا عاد نراعيوا بعضنا في صف. وزيد حتى كي نلقاه واحد يتصرف بلطف نقولوا شو بيه هذا، علاش ناوي؟ واذا كان لقينا واحد بتبيعته لطيف وسيس نزيدوا نستغلوه على الاخر.
0: الحقيقه وداد احنا عنا في يسوع ابينا مثل يلزمنا نتبعوه، على خاطر ما فماش شكون الطف من ربي. ليظهر في الدهور الاتيه غنى نعمته الفائقه باللطف علينا في المسيح يسوع في افسس 2:7.
2: صحيح سناء، كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء في متى 7:12. كان تحب الناس يعاملوك بلطف، لأنه لكل فعل رد فعل، ما فمش كون تعامله بلطف ويرجع عليك بوقاحة. كن لطيفا وأمينا وسوف تعيش حياة طويلة، وسوف يحترمك الآخرون ويعاملونك بإنصاف.
0: آمين. مثلنا وراعينا يسوع كان لطيفا ودودا. خلينا نصليه من ربي اللي الأسبوع هذا باش يشكل فينا ويهذب سلوكنا ويردنا لطفاء كيف ما كان أبونا السماوي لطيف، حتى يسألون عن السبب الرجاء الذي فينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ما تنسيوش باش تتفاعلوا معنا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك ولا تراسلونا على الإيميل ta@radioclv.org. كانت معاكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبداً، فلو كان الماضي جيداً فهذا رائع، ولو كان سيئاً فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
2: الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. عند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب، لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست أعراض، خدنا منهم ثلاث أعراض الحلقة اللي فاتت. أول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الإكراه. الإكراه إن أنا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وأنا مش عايز أعملها، وبتشغل بأن أنا أنال رضا الآخرين حتى لو أنا من جوايا مش مبسوط إن أنا بعمل الأمر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو أن الشخص بيجازف أنه يدخل نفسه في نوايا فاسدة لآخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح أكتر أنه أوقات كتيرة حتى وإحنا بنخدم وإحنا بنروح أماكن المفروض أن إحنا بنؤثر فيها في الآخرين، أوقات بنبقى رايحين وإحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجالة هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاثنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة تسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده إكراه. أنا بتشغل عن الأولويات الكبرى وابتدي أتاخد بأدائي الشخصي وأشوف أنا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بإيه، الناس بتقول عليا إيه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغل الشاغل أن أنا أرضي الناس وأن أنا أظهر بصورة كويسة. حاجة كمان، أنه الإنسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والإرهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه. راجع نفسك وانت بتخدم، انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه، انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس، ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها ألم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت في سفر العدد أصحاح 11. بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا أن احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر. والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف ويشتهوا هم كمان أن هم يكونوا بيرجعوا يأكلوا الأكل اللي كانوا بيأكلوه في أرض مصر. وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبة لهم حاجة دلعة كده ملهاش طعم. الكتاب يقول أنه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم أنه في الأساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا يقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم. كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول

0: ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب. المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

أهلا بيك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ إحنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أنهم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation. وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني.

أحبائي المستمعين، احنا خدنا الست أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم ست أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا وفي شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده أنا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك. لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية. أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف؟ ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل. يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. أصعب حاجة إنك تمشي ضد التيار، ضد تيار الأفكار السائدة في المجتمع، وخصوصا إن الناس ساعتها بتحسسك إنك مجنون. وده اللي حصل في إحدى القرى، كل القرية تقريبا أصيبت بالجنون، وده لأنهم شربوا من مية النهر اللي بتجيب جنون، ما عدا اتنين بس، الملك والنايب بتاعه، الوحيدين اللي ما كانوش شربوا من مية النهر وبالتالي ما أصابهمش الجنون. ولغاية هنا هما محظوظين جدا، بس المشكلة بقى لقوا نفسهم بيتكلموا بالعقل وسط ناس كلهم مجانين ومفيش أي نوع من التفاهم أو حتى التواصل بينهم. بعد شوية وقت نادى الملك النائب بتاعه وقال له هات لنا مية من النهر. النائب بصله باستغراب وقال له ليه؟ قال له لأن الجنان الحقيقي إنك تبقى عاقل وسط مجانين. ده برضو حصل مع جاليليو اللي كان بيقول معلومات علمية عكس اللي كانت سايدة في المجتمع وقتها. جاليليو كان بيقول إن الأرض كروية وإن الكواكب كلها بتلف حوالين الشمس مش حوالين الأرض. اتواجه جاليليو بنقد حاد جدا من كل الجهات الموجودة وقتها. المجتمع كله اتجمع على جاليليو لدرجة إن هم قرروا يحكموه. تخيل تتحاكم يا جدع لمجرد انك بتقول ان الشمس في المركز والكواكب بتلف حواليها. لا ومش بس كده، ده اتسجن كمان. بس بعدها الحكم اتخفف انه بدل ما يتسجن في السجن اتحط تحت الإقامة الجبرية لغاية ما توفى بعدها بكذا سنة. وبعد وفاة جاليليو بسنين كتيرة قوي اثبت العلم ان الشمس هي مركز الكون وان الارض بتدور حواليها هي وباقي الكواكب. يعني عيني جاليليو دفع تمن رأي حقيقي وصح واتحبزوه. إنك تكون صاحب فكر ورأي ده شيء ليه تمن، وأقل تمن إن الناس مش دايماً هتقبل رأيك حتى لو بتقول معلومة علمية. طب إيه؟ نسكت وما يكونش لينا رأي؟ أكيد لأ. السمك الحي هو بس اللي بيسبح ضد التيار، لكن الميت بيسبح مع التيار. ولأننا لسه أحياء ولأننا لسه فينا نفس لازم نمشي ضد التيار. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.
1: كم واحد مصدق انه اب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله اقصر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

تلبط لدينا. تلبطنا مش حاجات عشاننا، بل تلبطنا هي انت. يلا مع بعض داخلين قدام.

0: كمان مرة أقول له في عينيا
1: في عينيا شوري
0: حاجات فاصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق كمان مرة أقول له من فضلك اصنع في عينيا

0: لو تحب تعيدها معايا وانت رافع ايدك اعمل كده لو تحب. قل له وقف في عينيا قشور،
1: عينيا قشور اكشفها لي.
0: نازل نازل، طلبنا ان احنا نشوفك
1: العمق معاك انزعهالي
0: كمان مره. حكي معاه وانت في حضنه، قل له محتاج اشوفك.

نفس الدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له أب يعني ايه قلب مريض بحبك، خليك شف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها، هيصنع أب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض، ومفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

اصنع ما على قلبك سيدي، وابصم في قلوبنا بصماتك.

지 اصنعيها اصنعيها بما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي ما هي مشيئتك وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون 50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
3: We are glad you joined us today.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
3: In our last broadcast I promised to tell you several very special things about Hannah's prayer.
4: في حلقتنا الماضية وعدتكم أن أقدم لكم أشياء عديدة خاصة جدا عن صلوات حنة.
3: If you are joining us for the first time,
4: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى،
3: we are in the middle of a series about ordinary people who have prayed extraordinary prayers.
4: فنحن في وسط سلسلة من الأحاديث عن أناس عاديين صلوا صلوات غير عادية، صلوات رائعة.
3: And we are looking at a story from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
4: ونحن الآن نتأمل في القصة التي جاءت في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد 28.
3: If you do not have a copy of the scripture, write to us and we will glad to send you one.
4: إذا لم يكن لديك كتاب مقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسوف نرسل لك نسخة منه.
3: The first thing I want to tell you about Hannah's prayer is this.
4: أول شيء أريد أن أقوله لك عن صلاة حنة هو هذا.
3: While countless women before Hannah prayed to the Lord,
4: فمع أن نساء كثيرات صلينا إلى الرب قبل حنة،
3: Hannah's prayer is the first recorded incidence in the Bible of a woman who prayed publicly.
4: إلا أن صلاة حنة هي أول واقعة في الكتاب المقدس لامرأة صلت صلاة علانية.
3: I think we would be astonished if we had the records of godly women who prayed both before and after Hannah.
4: وأظن أننا سنذهل لو كان لدينا سجل للسيدات التقيات اللواتي صلينا قبل حنة وبعدها.
3: We would be amazed at the incredible things God has done in response to godly women's prayer.
4: سوف نذهل عندما نعرف الأشياء المذهلة التي يصعب تصديقها والتي عملها الله استجابة لصلوات أولئك السيدات.
3: I am personally convinced that the world owes more to the prayers of godly women than we will ever know on this side of heaven.
4: وأنا شخصيا مقتنع تماما أن العالم مدين لصلوات السيدات التقيات أكثر جدا مما يمكن أن نعرفه ونحن على هذا الجانب من السماء.
3: I am here today as a direct result of a godly woman's prayer.
4: وأعترف أنني أنا هنا اليوم كنتيجة مباشرة لصلوات امرأة تقية.
3: My mother was truly a prayer warrior.
4: كانت أمي مجاهدة في الصلاة حقا.
3: She spent hours before God in prayer.
4: كانت تقضي ساعات أمام الله في الصلاة.
3: She interceded for countless people.
4: كانت تتشفع لأجل عدد لا يحصى من الناس.
3: And throughout history, great things have happened as a direct result of godly women's prayer.
4: أشياء عظيمة كثيرة حدثت عبر التاريخ كنتيجة مباشرة لصلوات نساء تقيات.
3: I want to give you just some examples.
4: أود أنني أقدم لكم بعض الأمثلة.
3: If it were not for Monica who prayed for her son for years.
4: لو لم تكن هناك مونيكا التي صلت لأجل ابنها لمدة سنوات.
3: We would never have heard of St. Augustine.
4: لما كنا قد سمعنا أبدا عن القديس أوغسطينوس.
3: Monica prayed against her son's wayward ways for years.
4: كانت مونيكا تصلي ضد عصيان ابنها وتمرده عدة سنوات.
3: Now we know him as Saint Augustine, whose work and writings have influenced the world for many centuries.
4: ونحن الآن نعرفه باسم القديس أوغسطينوس الذي أثرت مؤلفاته وكتاباته على العالم كله لقرون كثيرة.
3: If it was not for Susanna Wesley praying for hours for each one of her 19 children.
4: ولولا أن سوزانا ويسلي كانت تصلي لمدة ساعات من أجل كل واحد من أطفالها التسعة عشر.
3: The world would never have heard of John and Charles Wesley or the Methodist revival of the 1700s.
4: لما كان العالم قد سمع أبدا عن جون وتشارلز ويسلي أو عن النهضة الإصلاحية التي قادها في القرن الثامن عشر.
3: I have barely scratched the surface of examples of the power of godly women's prayer.
4: هذه مجرد أمثلة عابرة عن قوة صلاة النساء التقيات.
3: I was thinking about how many men have been carried on the shoulders of women's prayer.
4: وكنت أفكر في الرجال الكثيرين الذين حملتهم صلوات النساء على الأكتاف.
3: Then I thought of a story I heard many years ago.
4: وتذكرت قصة سمعتها منذ سنوات كثيرة.
3: Before the surrender of Winesburg, the women of that besieged city asked their captors.
4: قبل تسليم مدينة واينسبرغ طلبت النساء في تلك المدينة المحاصرة من الآسرين
3: if they would let them at least carry their most precious possessions with them as they left the city.
4: أن يأذنوا لهن قبل رحيلهن من المدينة أن يأخذن معهن أغلى ما كن يمتلكن.
3: Permission was granted by their captors.
4: ومنح الفاتحون لهن هذا الإذن.
3: But can you imagine the astonishment of the victors?
4: ولكن هل تتخيل كم كانت دهشة الفاتحين المنتصرين؟
3: When they saw the good women of Winesburg showing as much shrewdness as they were loving.
4: عندما رأوا نساء واينسبرغ وهن بعنف يعادل محبتهن.
3: Plodding through the gates of the city, carrying their husbands and their sons and their brothers on their shoulders.
4: كن تتهادين عبر بوابات المدينة وهن تحملن أزواجهن وأبناءهن وإخوتهن على أكتافهن.
3: I thought of how, in many ways, many godly women are carrying their husbands and children on shoulders of prayer.
4: وفكرت كيف أنه بطرق كثيرة تحمل كثيرات من النساء التقيات أزواجهن وأولادهن

0: وصوتها لم يسمع.
1: Her vow is recorded.
0: لقد سجل نذرها.
1: Her song of praise was recorded.
0: وسجل تسبيحها وسجلت ترنيمتها.
1: And we will see this in the next broadcast.
0: وسنرى هذا في حلقتنا القادمة.
1: But her prayers were not recorded.
0: ولكن صلواتها لم تسجل.
1: It was an unspoken prayer.
0: كانت صلاة لم ينطق بها.
1: Words were not uttered out of her mouth.
0: لم تخرج الكلمات من فمها.
1: No audible sounds could be heard.
0: ولم يسمع لها صوت.
1: No eloquent expressions were spoken.
0: ولا نطقت بعبارات فصيحة أو بليغة.
1: No string of powerful words were put together.
0: لم تحاول أن تصوغ سلسلة من عبارات من كلمات قوية.
1: No.
0: لا.
1: The Bible said that only Hannah's lips were moving, but no words were heard.
0: قال الكتاب المقدس إن شفتي حنة فقط كانتا تتحركان ولكن صوتها لم يسمع.
1: So much so that Eli the priest thought that she was drunk.
0: إلى درجة أن عالي الكاهن ظنها سكرة.
1: How easily we misjudge people.
0: ما أسهل علينا أن نسيء الحكم على الناس.
1: Do you know why it is so easy to misjudge people?
0: أتعرف لماذا من السهل أن تسيء الحكم على الناس؟
1: Because we do not consider the pain that others may be carrying.
0: لأننا لا نقدر الألم الذي يحمله الآخرون.
1: Because we do not consider the burdens that they may be under.
0: ولأننا لا نقدر الهموم التي قد تضغط عليهم.
1: We often judge people with the measures that we keep at home.
0: فنحن غالبا نحكم على الناس بحسب المقاييس التي نحتفظ بها ونرعاها في بيوتنا.
1: But the third thing that I want to tell you about Hannah's prayer is this.
0: ولكن الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله لك عن صلاة حنة هو هذا.
1: Hannah was not trying to draw people's attention to herself.
0: حنة لم تحاول أن تجتذب أنظار الناس إليها.
1: Hannah was not trying to manipulate anyone's emotions by her prayers.
0: لم تحاول حنة أن تتلاعب بعواطف أحد بواسطة صلواتها.
1: Hannah was not trying to draw on people's sympathy with her prayer.
0: لم تحاول حنة أن تستثير إشفاق الناس عليها ورثاءهم لها بواسطة صلواتها.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because Hannah knew that the only one who could answer her prayer.
0: لأن حنة كانت تعرف أن الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن يستجيب لصلاتها.
1: The only one who could meet her desperate need.
0: الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن يشبع حاجتها الماسة.
1: The only one who could touch her body.
0: الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يلمس جسدها.
1: The only one who could open her womb.
0: الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يفتح رحمها.
1: She knew that he is the very one who does not have to hear spoken words.
0: أدركت أن الله هو الشخص الوحيد الذي لم يكن محتاجاً أن يسمع الكلمات التي ينطق بها.
1: He is the very God who can sense the agony of the Spirit.
0: هو الله نفسه الذي كان يستطيع أن يشعر بمعاناة الروح وعذابها.
1: He is the very God who hears the unsaid words.
0: هو نفس الإله الذي يسمع الكلمات التي لا ينطق بها.
1: He is the very God who can gauge the depth of the soul's despair.
0: هو نفس الإله الذي يصبر غور يأس النفس ويقدر عمقه.
1: In Hannah's case, prayer was the soul's sincere desire, whether uttered or unexpressed.
0: وفي حال حنة كانت الصلاة هي رغبة النفس المخلصة سواء كانت منطوقة أو غير معبر عنها.
1: In Hannah's case, prayer was the soul's inner communication with its maker and redeemer, whether it is spoken or unspoken.
0: في حالة حنة كانت الصلاة هي الاتصال الداخلي للنفس مع خالقها وفاديها سواء كانت بالكلام أو بدون كلام.
1: Now that I've told you three things about Hannah's prayer,
0: والآن وقد ذكرت لكم ثلاثة أشياء عن صلاة حنة.
1: I have five things to tell you about this passage.
0: لدي خمسة أشياء أريد أن أذكرها عن هذا الفصل الكتابي.
1: These five things from this text are applicable to any situation

0: in life.
1: هذه الأشياء الخمسة من هذا النص الكتابي صالحة للتطبيق في أي موقف من مواقف الحياة.
0: It doesn't matter what situation you're going through. These words of the Lord are applicable to you.
1: مهما كان الموقف الذي تجتازه فإن كلمات الرب هذه يمكن أن تنطبق عليك.
0: They are applicable to everyone.
1: وهي أيضا يمكن تطبيقها على كل شخص.
0: First,
1: أولا,
0: the only place to go in the hour of desperation is the throne of grace.
1: المكان الوحيد الذي يمكن الذهاب إليه في ساعة اليأس هو عرش النعمة.
0: Listen to what the Apostle Paul said.
1: اسمع ماذا قال الرسول بولس.
0: Let your moderation be known to men and your needs be known to God.
1: ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس لتعلم طلباتكم لدى الله.
0: Let me repeat that.
1: دعني أكرر ذلك.
0: Let your moderation be known to men.
1: ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس.
0: And let your needs be known to God.
1: ولتعلم طلباتكم لدى الله.
0: What do people often do?
1: ماذا يفعل الناس عادة؟
0: They reverse the formula.
1: هم يقلبون هذه الصيغة.
0: They would tell everyone who would listen to them their needs and problems.
1: إنهم يخبرون كل من ينصت إليهم وكل من سوف ينصت إليهم عن احتياجاتهم وعن مشاكلهم.
0: And then they show their moderation toward God.
1: ثم يظهرون حلمهم لدى الله.
0: They claim that God has many bigger things to worry about than the small things in their lives.
1: وهم يدعون أن الله لديه أشياء كثيرة أكبر بكثير من الأمور الصغيرة في حياتهم.
0: Many of you reverse God's formula.
1: كثيرون منكم يعكسون الصيغة الإلهية.
0: But Hannah went to the only one who could help her.
1: لكن حنة ذهبت إلى الشخص الوحيد الذي كان يستطيع مساعدتها.
0: Hannah went to the only one who could hear the cry of her heart.
1: حنة ذهبت إلى الشخص الوحيد الذي كان يمكنه أن يسمع صرخة قلبها.
0: There is something else about this text.
1: ثم لاحظت شيئا آخر في هذا النص.
0: It's about Elkanah.
1: عن القانة.
0: Poor Elkanah, like most husbands, he tried to help, but he made things worse.
1: القانة المسكين مثل معظم الأزواج حاول أن يساعد ولكنه جعل الأشياء أسوأ.
0: Let's look at verse 8.
1: دعنا نتأمل العدد الثامن.
0: Why is your heart sad? He said, Am I not more to you than 10 sons?
1: قال القانة لحنة لماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟
0: Now husbands, let me give you some advice.
1: أيها الأزواج دعوني أقدم لكم نصيحة.
0: When your wife is down and hurting, the last thing she wants is for you to tell her how good you have been to her.
1: عندما تكون زوجتك محبطة ومتألمة فإن آخر شيء تريد أن تسمعه منك هو كم أنت طيب ونافع لها.
0: When she is burdened with something, do not use male logic.
1: عندما تراها مهمومة بشيء ما لا تحاول أن تستخدم معها منطق الذكور.
0: Just pray with her.
1: يكفي أنك تصلي معها.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: God uses our brokenness not only to bless us but to bless others.
1: الله يستخدم انكسارنا ليس فقط لكي يباركنا نحن ولكن لكي يبارك الآخرين أيضا.
0: He uses our brokenness to bless the world, maybe even for generations to come.
1: هو يستخدم انكسارنا لكي يبارك العالم ربما لكي يبارك أجيالا قادمة أيضا.
0: When we find ourselves in a tough time in life,
1: عندما نجد أنفسنا في ظروف صعبة في حياتنا,
0: we often want them to be over quickly.
1: فنحن غالبا نريدها أن تنتهي بسرعة.
0: But the truth is this.
1: ولكن الحقيقة هي هذه.
0: You grow more in your walk with the Lord during your times of brokenness than in the times when the sun is shining.
1: أنك تنمو أكثر وأنت تسير مع الله في أوقات الشدة والانكسار أكثر مما تنمو في الأوقات التي تكون الشمس فيها مشرقة والظروف طيبة.
0: You know the Lord more deeply and more clearly in the times when you are in the valley than when you are on the mountaintop.
1: أنت تعرف الله بعمق أكثر وبوضوح أكثر في الأوقات التي تكون فيها في الوادي أكثر مما تعرفه وأنت على قمة الجبل.
0: Not only that,
1: وليس ذلك فقط,
0: but your valley experience ministers to people far more than your mountaintop experience.
1: بل إن اختباراتك وأنت في الوادي تؤدي بها خدمة للناس أكثر من اختباراتك وأنت فوق قمة الجبل.
0: How?
1: كيف؟
0: Pray to the Lord and He will use your experience in the valley to bless others.
1: صلي إلى الرب لكي يستخدم اختباراتك في الوادي لبركة الآخرين.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: it is absolutely right to make a vow to the Lord.
1: من الصواب تماماً أنك تعمل نذراً للرب.
0: A lot of people are confused about making a vow to the Lord.
1: كثيرون من الناس يختلط عليهم أمر عمل نذر للرب.
0: Should you make a vow to the Lord?
1: هل يمكنك أن تعمل نذرا للرب؟
0: Yes, you can.
1: نعم، أنت تستطيع.
0: It is absolutely right to make a vow to the Lord, and there's nothing wrong with it.
1: إنه أمر صحيح تماما أن تعمل نذرا للرب. لا يوجد خطأ في هذا.
0: But there are two provisions for this.
1: ولكن هناك شرطان لهذا.
0: My listening friends, listen very carefully. This is important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تصغوا جيدا، فهذا أمر مهم جدا.
0: You must be absolutely sure of these two things.
1: ينبغي أن تكون متأكدا تماما من هذين الشرطين.
0: Number one.
1: أولا.
0: Make sure that you make a vow that you can keep.
1: ينبغي أن يكون في وسعك أن تنفذ النذر الذي تقطعه على نفسك.
0: Don't make a promise to God that is so big that you try to change the conditions afterward.
1: لا تعد الله بشيء يكون أكبر من قدرتك فتحاول أن تغير الشروط فيما بعد.
0: Make a vow that you can keep.
1: يمكنك فقط أن تنذر نذرا تستطيع الوفاء به.
0: Number two.
1: ثانيا.
0: Always keep your vows.
1: احرص دائما على الوفاء بنذورك.
0: Perhaps you have heard about false repentance such as those made during times of great crisis.
1: ربما سمعت عن التوبة المزيفة مثل التوبة التي تحدث فقط في أوقات الأزمات العظيمة.
0: But after deliverance from the crisis, the person forgets his vows.
1: ولكن بعد التحرر من الأزمة ينسى الشخص نذره.
0: Forgets his promise to live godly life and reverts to his wicked ways.
1: ينسى وعده وتعهده أن يعيش حياة التقوى ويرتد عائدا إلى طرقه الشريرة.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت جيدا.
0: Those types of vows have worse consequences than if you never made the vow to begin with.
1: هذا النوع من النذور أو التعهدات له نتائج أسوأ بكثير مما لو لم تكن هذه العهود أو النذور قد قطعت من البداية.
0: Well, you might ask, well, you know, doesn't God understand this?
1: وقد تتساءل وتقول حسنا ألا يفهم الله ذلك؟
0: Yes, he does.
1: والجواب نعم، هو بكل تأكيد يعرف ذلك.
0: But he does not forget.
1: ولكنه لا ينسى.
0: You forget, others forget, but God does not forget.
1: أنت تنسى والآخرون ينسون ولكن الله لا ينسى.
0: God does not like to be mocked.
1: الله لا يقبل أن يسخر منه.
0: And that is why I'm pleading with you, be sure that it is a vow that you can keep and be sure to keep your vow.
1: ولهذا أنا أطالبك أن تكون متأكدا أن نذرك يمكن الوفاء به وأنك قادر على الوفاء بنذرك.
0: Do you know what Hannah's vow was?
1: هل تعرف ماذا كان نذر حنة؟
0: She vowed to give her son to the Lord.
1: لقد نذرت أن تعطي ابنها للرب.
0: And Hannah kept her vow to the Lord.
1: ووفت حنة بنذرها للرب.
0: The first thing I want to tell you about this passage is this.
1: الأمر الرابع الذي أريد أن أقوله لك حول هذا الفصل هو هذا.
0: Parents must not only believe but practice the fact that their children are a gift from the Lord.
1: الآباء لا ينبغي فقط أن يؤمنوا بل أيضا أن يمارسوا حقيقة أن أطفالهم هم عطية الرب لهم.
0: We believe it with our heads.
1: نحن نؤمن بذلك في عقولنا.
0: But to practice it is a whole different story.
1: لكن أن نمارس ذلك عمليا فهذه قصة مختلفة تماما.
0: You need to know that your children are the Lord's children, not your children.
1: أنت تحتاج أن تعرف أن أطفالك هم أطفال الرب وليسوا أطفالك أنت.
0: God entrusted you with them.
1: الله استودعهم أمانة بين يديك.
0: You need to teach this to your children daily.
1: وعليك أن تعلم أطفالك ذلك يوميا.
0: You need to prepare them for service.
1: عليك أن تعدهم للخدمة.
0: You need to teach them that whatever God calls them to do in life, they do it for God's glory.
1: عليك أن تعلمهم أن كل ما يدعوهم الرب لعمله في حياتهم فهم يعملونه لمجد الله.
0: And God will use them.
1: وأن الله سوف يستخدمهم.
0: If you tell your children that God wants them to grow up to make a difference in the world,
1: فإذا أخبرت أولادك أن الله يريدهم أن ينمو لكي يصنعوا اختلافا أفضل في العالم,
0: they will make a difference in the world.
1: فهم سيصنعون اختلافا أفضل في العالم.
0: Your family is your primary responsibility and your primary ministry.
1: عائلتك هي مسؤوليتك الأولى وخدمتك الأولى.
0: The fifth thing I want to tell you is this.
1: الأمر الخامس الذي أريد أن أشركك معي فيه هو هذا.
0: When God answers our prayers, do not forget to praise Him always.
1: عندما يستجيب الله لصلواتنا لا ينبغي أن ننسى أن نحمده وأن نسبحه دائما.
0: Don't just thank Him right after He answers your prayers.
1: لا يكفي أنك تشكره مباشرة عقب استجابته لصلواتك.
0: But thank Him the next day, and the next week, and the next month, and the next year.
1: لكن أشكره أيضا في اليوم التالي وفي الأسبوع التالي وفي الشهر التالي وفي العام التالي.
0: Thank Him always.
1: أشكره دائما.
0: I mentioned in the last broadcast about how fickle people are.
1: ذكرت في الحلقة الماضية كيف أن الناس متقلبون.
0: And how forgetful people are.
1: وذكرت في الحلقة الماضية كيف أن الناس ينسون.
0: They pray and God answers their prayers.
1: فهم يصلون والرب يستجيب صلواتهم.
0: They thank Him immediately after the prayer is answered.
1: وهم يشكرونه حالا بعد أن تستجاب الصلاة.
0: But within a few short days, they dive back into their daily lives and forget to say thank you to God.
1: ولكنهم خلال أيام قليلة يعودون إلى الانغماس في حياتهم اليومية وينسون أن يقولوا كلمة شكر لله.
0: That is why I want you to notice something very important here.
1: ولهذا أريدك أن تلاحظ شيئا مهما جدا هنا.
0: Hannah went up year after year, time after time.
1: حنّا ظلت تصعد إلى بيت الرب سنة بعد سنة ومرة بعد أخرى.
0: And continued to say, "Thank you, Lord. Thank you, Lord."
1: واستمرت تقول أشكرك يا رب أشكرك يا رب.
0: Hannah constantly and regularly and for the rest of her life gave thanks to the Lord for answering her prayer.
1: وظلت حنه دائما وبانتظام طيله بقيه حياتها وهي تقدم الشكر للرب على استجابته لصلاتها.
0: Once again our time together is over.
1: وها نحن مره اخرى نجد ان الوقت المحدد لنا قد انتهى.
0: Tune in to the next broadcast and we will learn in more details about the unspoken prayers that we find in this story about Hannah.
1: عندما تنصت الينا في المره القادمه سنتعلم بالتفصيل الأكثر عن صلوات غير منطوقة نطقت بها حنة في هذه القصة.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: وبعد ما عرفت أنك محبوبة وغالية مع سارة، النهاردة تعالي في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، ومعاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وهنتكلم عن البلاشر أو أحمر الخدود. والبلاشر هو البرودكت اللي بيدي لوشك لون وحياة، وانتي بتختاري البلاشر زي ما شرحت لكم قبل كده عن الآي شادو. اختاري البلاش الهاي بيجمنت، يعني اللي اللمسة البسيطة منه بتدي لون قوي وواضح. وفي رأيي الفرشة الأحسن للبلاشر مش الفرشة التخينة أو الكبيرة قوي، لكن الفرشة الميديم، علشان تبقي محددة وانتي بتحطي اللون فين. حطي فرشتك في اللون، وممكن تخبطي على الفرشة خبطة بصباعك علشان توقعي أي برودكت زيادة عن اللزوم. وأنا دايماً أفضل إنك تحطي قليل ونبيلد أب اللون، يعني أزوده تدريجياً بدل ما أحط كتير قوي واضطر أمسح وأشيل. فدايماً ابدأي بالراحة وزودي ووزعي اللون كويس علشان ما يبقاش في حتت أغمق من حتت. طيب أحطه فين؟ ده بيفرق من شكل وش للتاني، وهتحتاجوا تتخيلوا معايا شوية الموضوع ده. أول حاجة الوش البيضاوي، وهو الوش الأسهل أو الوش المثالي، والبلاشر بيتحط فيه بميل على تفاحة الخد من الودن، من أعلى نقطة في الودن لنص العينين. تاني حاجة الوش المدور، نفس الحاجة لكن بميل أكتر شوية ولتحت سنة علشان يدي طول أكتر للوش. هنخرج فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم إزاي نحط البلاشر على أشكال الوشوش المختلفة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن البلاشر او احمر الخدود، وكنا بنشرح قبل البريك ازاي نحط البلاشر على كل نوع وش. وصلنا للوش الطويل، وفيها نحط البلاشر على تفاحة الخد بداية من الودن، لكن بشكل عرضي شوية مش بميل، علشان ما يطولش الوش زيادة. الوش المربع، وفيه بحط البلاشر على تفاحة الخد نفسها بشكل دائري، علشان أقلل من حتة خطوط الوش ده. وغلطة كبيرة بنات كتيرة بيقعوا فيها، وهي انهم بيبتسموا جامد قوي علشان يحطوا البلاشر على تفاحة الخد. والمشكلة في الطريقة دي انك لما تبطلي تبتسمي، عضلات وشك بترتخي لتحت، فمكان البلاشر بيقع وبينزل لتحت، والمشكلة دي بتبان اكتر كل ما بنكبر في السن. فالطريقة المظبوطة في رأيي انك تحطي البلاشر على وشك وهو طبيعي من غير اي اكسبريشنز قوية. واستنوني

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟
1: مرة واحد مع أصدقائي قال لي أنا مزهون جدا، بقول له ليه؟ قال إزاي المسيح يسيب تلاميذه يسرقوا من الحقول بتاعة الناس وهم ماشيين؟ إزاي ما منعهمش؟ إزاي ما قالهمش إن ده حرام، إن ده غلط؟ ليه يسيبهم؟ افتح معايا متى 12، يقول كده في الآية الأولى: في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. أمال يقطفوا السنابل ويأكلوا، يقطفوا من الزرع بتاع الناس، إزاي ما قالهمش ده غلط؟ قلت له على مهلك شوية، يسوع كلي القداسة، كلي الطهارة، تفتكر يعلم الناس السرقة؟ ده كان أصلا بيعلم تلاميذه العطاء. ده مال قال: من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. إزاي يسيبهم يسرقوا؟ أنا هشرح لك إزاي. قلت له لما تفتح معايا العهد القديم، الرب حب يعلم شعبه الاهتمام بالغريب، الاهتمام بالمحتاج. فلما تيجي تفتح معايا مثلا سفر اللاويين أصحاح 19، تلاقي الرب بيقول وصية واضحة وصريحة للشعب: عندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. ليه ما تكملش زوايا الحقل؟ ليه تسيب الزوايا؟ يقول: ولقاط حصيدك لا تلتقط. ليه؟ لما تكمل النص يقول ايه؟ يقول: للمسكين والغريب تتركه. خلي المسكين، للغريب، للي ماشي وهو جعان. قال لي: طب وازاي يعملوا كده؟ قلت له: لا، خد اكتر من كده. في سفر التثنية اصحاح 23 ايه 24: اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك. كل، مفيش اي مشكلة، شبعتك، لكن في وعائك لا تجعل. يعني ما يكونش معاك قفة، شوال، كيس وتروح مليه واخده معاك وانت رايح البيت، هنا دي سرقة. اذا دخلت زرع صاحبك اقطف سنابل بيدك، لكن منجلك لا ترفع على زرع صاحبك. اقطف وكل، لكن لو جبت منجل يبقى انت هتبقى سارق. فهو اوصانا، دي وصية. ولما ترجع للنص نفسه تلاقي ان الفريسيين اللي كانوا مدققين جدا جدا وما يفوتوش ولا حاجة، متى 12 آية 2: الفريسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مش ان هم بيسرقوا، لا، دول بيعملوا حاجة يوم السبت، الغلط ان هم بيعملوه يوم السبت. فقال لهم: اما قرأتم داود عمل كذا وكذا وكذا؟ الشريعة في العهد القديم كانت بتدي الحرية، لو انت ماشي وجعان وانت في الغيط تقدر تقطف سنابل زرع، اي زرع، وتاكل لانك جعان، لكن ما تسرقش. وكل الكتاب بيحذرنا من السرقة. واحدة من الوصايا العشر: لا تسرق. انا عايز اقول لك من قلبي الان ان المال الحرام مدمر، احذر تدخل جيبك او بيتك المال الحرام. البركة الرب، الكتاب، هي تغني ولا يزيد معها تعب. يقول: القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين. احذر، محبة المال اصل لكل الشرور. قل له: رب ساعدني اكتفي بما عندي، ساعدني ما مدش ايدي على حاجة غيري، بل ساعدني ابارك الاخرين واعطي. وبصلي من كل قلبي انك تعيش نقي وتعيش امين وتكون امين في القليل قبل الكتير، وشوف الرب هيباركك قد ايه. الى اللقاء، والرب معك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

قال لي أنا أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك، فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد بل توجد أنت فقط فيا، أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي، أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: أرجو أن تفسروا لي معنى هذه الآيات من الإنجيل. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا إلى المسيح وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ، وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لإلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. مرقس 2:18-22.
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال وأتابع الإجابة في هذا البرنامج، فأقول في هذا التشبيه أو المثل: أعلن السيد المسيح قصده من جهة فريضة الصوم، لكنه لم يكتفي بذلك، إذ كان له قصد آخر من جهة سائر الفرائض الموسوية، فقدم لسامعيه مثلين آخرين يوضحان العلاقة بين النظام اليهودي القديم ونظام المسيح الجديد. يظهر أن السيد المسيح وجه كلامه على الأخص إلى تلاميذ يوحنا المعمدان، لأنهم كانوا يظنون أن الجديد الذي أتى المسيح به يضاف فقط إلى القديم الذي أتى به موسى، بدلا من أن يخلفه، فيبقى القديم محفوظا. وكانوا يعتبرون أن المسيح وتلاميذه يجب أن يمارسوا كل الطقوس اليهودية، فأظهر المسيح لهم أن الجديد القوي إذا تعلق على القديم البالي يتلف القديم البالي فلا يعود ينفع شيئا. قال: ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة أو من ثوب جديد على ثوب عتيق، أي ليس أحد ممن له حكمة ولو بسيطة يفعل ذلك. أيضا لا يضع الإنسان الحكيم الخمر الجديدة في زقاق عتيقة، لأن نتيجة ذلك تكون إتلاف الزقاق وما بها. والثوب غلاف يكتسي به الإنسان، فمتى خدم زمانه وعتق يكون الحكم فيه الإبدال لا الترقيع. هذا لا يعيب العتيق الذي يكون قد أتم القصد منه، فيشيخ كما تشيخ النبوة الصادقة عند إتمامها. بهذا التشبيه اللطيف أوضح المسيح أن النظام الطقسي الموسوي كان قد خدم زمانه وعتق، فلم يعد إصلاحه ممكنا، بل وجب أن يبدل بنظام جديد يخلفه. كان النظام القديم معنيا بالفرائض الخارجية التي هي غلاف الدين، فإذا قصد إنسان أن يحضر عرسا وكان ثوبه عتيقا، فليس العلاج أن يصلح الثوب العتيق برقعة جديدة، بل أن يأتي بثوب جديد. وإذا قصد أحد سامعيه من تلاميذ المعمدان أو من تلاميذ الفريسيين أن يتبع المسيح العريس السماوي، عليه أن يلبس ثوبا جديدا، أي فرائض جديدة كالمعمودية بدلا من الختان، والعشاء الرباني بدلا من عشاء الفصح، والقسوسية بدلا من الكهنوت، وتقديس اليوم الأول من الأسبوع بدلا من اليوم السابع، والعبادة في الكنيسة بدلا من العبادة في الهيكل، ومنبر الوعظ بدلا من مذبح المحرقة. في المثل الثاني كأن المسيح يقول: الذي يقبل تعليمي الجديد عليه أن يقبله في قلب جديد مولود ولادة جديدة من الروح الإلهي. وختم المسيح حديثه بقوله: ليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق أطيب. هذا يعني أن القلب المتجدد هو الزق الجديد الذي يقدر أن يحتمل ضغط الخمر الجديدة، أي التعليم الجديد المسيحي القوي. وهذا تفسير القديس باسيليوس. ويفسر القديس أغسطينوس أن هذا القول تحقق بالأكثر في يوم 50 لما حلت الخمر الجديدة، أي انسكاب الروح القدس بقوة في الزقاق الجديدة، أي في الرسل المتجددين بالولادة من فوق. كان تلاميذ يوحنا يتمسكون بالقديم لأن هذه عادة البشر، ويحتاج الأمر إلى وقت للتروي والبحث ليصلوا إلى تفوق الجديد على العتيق. لنا هنا نموذج للتصرف مع الذين نقصد إنارتهم بنور جديد. يجب أن لا نستعمل القساوة ولا الإلحاح الزائد، بل لنقدر الصعوبات التي تعارض اقتناعهم بأفضلية الجديد.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة، وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

رب يسوع، أبني فهماً وإدراكاً لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوماً بل منتصراً بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: فقال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي في.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

0: في مننا اللي بيصحى بدري، في ناس تاني بيكونوا أهل ليل اللي أحسن بالنسبة لهم إنهم يناموا متأخر ويشتغلوا ويلعبوا بالليل. الكتاب المقدس بيتكلم على أهل النهار وأهل الليل لكن بطريقة مختلفة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. إحنا دلوقتي في إصحاح 5 بنتعلم عن الكنيسة ساهرة اللي متكونة من أبناء وبنات النهار.
1: هي دي فعلا اللامبالاة الروحية بتاعت أهل الليل اللي بيتكلم عليهم بولس هنا. هما بيبدلوا الحاجات المهمة بحاجات مش مهمة وما عندهمش أي قلق بخصوص المستقبل. لو انت هنا النهاردة وقضيت وقت كتير وطاقة كتير بتجهز لرحلة لأوروبا واشتريت كتاب للسفر وقضيت ساعات بتقراه ومش بتدي نفس الوقت ده للمكان اللي هتقضي فيه الأبدية، ممكن أقول بحب وبصراحة إنك شخص من أهل الليل، انت مش من أهل النهار. أهل النهار بيعيشوا للأبدية ومش بيعيشوا للوقت الحالي وبس. كان في قصيدة بتقول ما معناه: أعطاني والدي ورقة نقدية بقيمة $1 لأنني أذكى ابن، واستبدلتها بربعين لامعين لأن الاثنين أكثر من واحد، ثم أخذت الأرباع وقايتها مع لو. أعتقد أنه لم يكن يعلم أن 3 أكبر من 2. في تلك اللحظة جاء بيتس الأعمى العجوز، ولأنه لا يستطيع الرؤية أعطاني 4 نيكلات مقابل الديمات 3، وأربعة أكثر من 3. أخذت النيكل إلى هيرام كومس في متجر أعلاف البذور، وأعطاني الأحمق 5 بنسات مقابلها، و5 أكثر من 4. ثم ذهبت وأريت هذا لولدي وقد احمرت وجنتاه وأغمض عينيه وهز رأسه فخورا بي لدرجة أنه لا يستطيع التحدث. أهل الليل ما عندهمش أي إحساس بقيمة الأبدية، هم عايشين عشان 3 حاجات: الفلوس والجنس والشهرة، بس كده. ما عندهمش فكرة عن إيه هي الحاجات اللي ليها قيمة فعلا. هم دايما بيبدلوا الأحسن بالأسوأ. بولس بيقول لنا إن هو ده التناقض الثالث. أنا برضو عايز أقول حاجة بيقول لنا عليها بولس في آية 8: إننا نلبس درع الإيمان والمحبة. دي عظة لوحدها. ليه درع الإيمان؟ ده المكان اللي بتضرب فيه الأسهم. كل مرة بتختار إنك تعمل خطية وإنت قاصد ده بيدل على إنك مش واثق في ربنا. إيماننا أو نقص إيماننا هو أصل كل صراعاتنا وكل أفرحنا وكل أحزاننا وكل تجاربنا، ولما بنفشل ده بيكون بسبب قلة الإيمان، فبنلبس درع الإيمان والمحبة وخوذة الخلاص. خليني أديك التناقض الرابع. التناقض الرابع هو إن غضب ربنا مش لأهل النهار، لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. الغضب مش لينا إحنا، مش دي حاجة مدهشة؟ السبب هو إن يسوع حمل الغضب من علينا لما مات على الصليب. هو ده السبب اللي بيخلي ناس كتير مننا بيؤمنوا ان الكنيسة مش هتعدي بالضيقة العظيمة اللي هي الفترة اللي هيكون فيها غضب ربنا العظيم والدينونة. ليه؟ عشان احنا مش معينين للغضب لكن لنوال الخلاص. لكن لو انت شخص بتحب الليل فالغضب هيكون ليك انت. احنا دايما بنفكر في يسوع انه يسوع المحب ونشكر ربنا ان هو كده فعلا، لكن علشان نوازن ده خليني أدي لك اللي بولس كتبه في رسالة تسالونيكي الثانية. بولس بيقول إن لما ربنا يسوع يظهر في السماء وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا لقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. يسوع هيجي في غضب لأهل الليل اللي بيفكروا إنهم كويسين، لكن بالنسبة للي منا أهل النهار إحنا شفنا النور، إحنا عندنا الأخبار السارة بتاعت الإنجيل ومحميين من الغضب اللي جاي. خليني أشارك معاكو شوية ملاحظات. أولا افتكر دايما إن مفيش مكان لحياة الليل لو أنت شخص من أهل النهار. ممكن بالنسبة لشخص من أهل النهار إنه يعيش على إنه شخص من أهل الليل بقيم ليلية. اللي لازم نعمله هو إننا نيجي للنور. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا إحنا المؤمنين ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شارك بعضنا مع بعض. أنا عارف إننا دايما بنفسر الآية بالطريقة دي، لو مشينا معاه في النور زي ما هو ماشي في النور إحنا بيكون لنا شركة مع بعض، أنا بيكون ليا شركة معاك وإنت بتكون ليك شركة معايا. ممكن ده يكون قصد يوحنا، لكن لو فاكر ففي قواعد اللغة الضمير العائد بيشير لأقرب فاعل، عشان كده إنت ممكن تفسرها بالطريقة دي، لو مشينا في النور زي ما هو ماشي في النور فبيكون لنا شركة مع بعض، أنا وربنا عندنا شركة مع بعض لما بنمشي في النور. في حاجة مميزة أكتر من أن يكون عندك شركة مع ربنا علشان تقدر تمشي مع ربنا؟ لكن أنت محتاج أنك تمشي في النور، وده معناه اعتراف بكل الخطايا اللي أنت عملتها. مهما كانت أي حاجة ربنا بيشاور عليها علشان نعترف بيها وبنعمته إحنا بنسيبها. مفيش مكان لنشاطات حياة الليل لو كنت شخص من أهل النهار. لو كنت هنا النهاردة وبتقول أنا من أتباع يسوع لكن أنا بعيش كأني من أهل الليل، ده الوقت أنك تيجي للنور من خلال التوبة والإيمان. والأهم من ده أن مفيش حد بنفسه يقدر يروح من الضلمة للنور، ده شغل ربنا وده اللي ربنا بيخلقه فينا لما بنثق في المسيح كمخلص. يا صديقي لو أنت من أهل النهار أوعى تنزل من مقامك وتعيش زي أبناء الضلمة. لو تلاحظ فيسوع لما تكلم عن المؤمنين كان بيشبههم بالخراف، وده لسبب. الخروف معروف انه صحيح بيتوه لكنه كمان مش بيحب القذارة، لو جات عليه قذارة بيحاول يشيلها، وده اللي الرسول يوحنا قاله، نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. وتقدر تفهمها إن المولود من الله مش بيقدر يستحمل الخطية، المولود من الله مش بيحب الخطية. ممكن تقول لي بس المؤمنين بيعملوا خطايا، عشان كده الرسول يوحنا نفسه قال يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. القاعدة إن المؤمن مش بيحب الخطية. لو أنت من أهل النهار يبقى مش هتحب الخطية، ولو وقعت في الخطية بتقوم تنفض نفسك من القذارة. الكتاب المقدس بيقول لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وبيقول كمان لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، والرسول بولس بيقول مطروحين لكن غير هالكين، لو وقعت قوم. لكن لو كنت هنا النهاردة وعمرك ما أمنت بيسوع أبدا أو بتسمعنا على الإنترنت وما حطتش ثقتك في يسوع أبدا، ما تفكرش حتى إن الحل في الاعتراف بكل خطاياك. أولا ما فيش أي طريقة تساعدك تفتكرهم كلهم، صح؟ ما فيش حد مننا يقدر يفتكر كل الخطايا. أنت محتاج تفهم إن نقطة الدخول هي إنك تقبل المسيح كمخلص وتكون تحت حماية نعمته علشان تخلص من الغضب الآتي. الكتاب المقدس بيقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. التحول في القيم ووجهات النظر هو عمل ربنا اللي بيعمله جوه قلب الإنسان للناس المؤمنين. لما بنتكلم عن النور والضلمة بنفتكر آية مكتوبة للمؤمنين، لكن هي في الحقيقة مكتوبة لكل الناس اللي بتسمعنا النهاردة. في الحقيقة ناس كتير رجعوا للإيمان بسبب الآية دي. مكتوب قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح.

0: هو عرف أنه لازم يؤمن، آمن بالمسيح وبقى عنده إيمان بالمسيحية. هو تحول من شخص ليلي لشخص نهاري، لكن عشيقته كانت عايزة تكمل بنفس طريقة الحياة معاه، وجريت ناحيته وصرخت وقالت له ده أنا. بصلها وقال لكن ده مش أنا، أنا مش نفس الشخص اللي كنت عليه قبل كده، علشان أنا تحولت من ملكوت الضلمة بكل خداعها لملكوت نوره العجيب. وانت أخبارك إيه؟ أنت شخص نهاري ولا شخص ليلي؟ مجيء يسوع المسيح أكيد هيكون فيه اختطاف، وبعدين هيكون بعده الضيقة العظيمة، وبعده هتيجي ضيقة عظيمة أكتر، وبعدين المجيء المجيد ليسوع المسيح علشان يأسس ملكوته ويدين العالم. هتكون موجود فين لما يسوع يجي؟ خلينا نصلي. قبل ما صلي أنا عايزك تصلي بالسكوت وتقول لربنا إذا كنت بتفتكر نفسك شخص ليلي أو شخص نهاري. لو كنت شخص نهاري لكن أنت ماشي في الضلمة، ممكن تعترف بده لربنا دلوقتي؟ لو كنت شخص ليلي قول لربنا أنا محتاج الإيمان، خلصني يا رب يسوع. أبونا السماوي، احنا بنصلي للناس اللي بيصارعوا علشان يعدوا الخط، خليهم يشوفوا نور الانجيل ويعرفوا انه من خلال المسيح احنا بنتحول من الضلمة للنور. اقبل صلاتنا باسمه المبارك، امين.
1: انت عارف الرب ده حتى الفوز موجود علشان يمجد ربنا وعلشان يساعدنا للوصول لخط النهاية بنجاح. واحنا بنشكر الناس الكتيرة اللي بتسمعنا وواقفين معانا. ممكن نطلب منك انك تدعو حد من اصدقائك انه ينضم لينا المرة اللي جاية. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الكنيسة ساهرة، وهي الجزء الخامس من سلسلة من تسالونيكي الاولى عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز هنشوف لما بتيجي النهضة الناس هتصلي. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه وامي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم ملكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: الله صيفط بزاف د الأنبياء للناس باش يخبروهم على المجيد المنجي زعم المسيح. والنبي إشعية هو واحد من هاد الأنبياء اللي عاشوا قبل المسيح، وهو اللي خبر الناس في وقته على المجيد المنجي وعلى الولادة العجيبة ديالو. قال
1: الله غادي يعطيكم عالم عجيبة، العزبة غادي تحبل وتولد ولد وتسميه إيمانوئيل، اللي المعنى ديالو الله معنا.
0: وعلى الحياة ديالو والبلاصة اللي غادي يشرف المسيح من اللي يجي، وقال
1: الله غادي يجي ويشرف الجليل، طريق البحر وواد الأردن.
0: أكثر من 600 عام من مور ما خبرنا النبي إشعية، جاء المسيح لبلاد الجليل وبدأت دعوة ديالو في البحر الجليل. وكيقولنا إشعية في كتاب الله باللي الوقت اللي غادي يجي فيه غادي يكون صعيب على شعبه اللي كانوا كلهم ما بقوش كيتبعوا طريق الله، والشعب كله كان ماشي في الظلام. وقال
1: الشعب الماشي في الظلام شاف نور عظيم، والجالسين في أرض الموت وظلوا شرق عليهم الضوء، حيث غادي تولدنا ولد ويتعطانا ابن وتكون السلطة على كتافه، ويتسمى مرشد عجيب وإله قدير وأب دايم ورئيس السلام، زيادة في مملكته والسلام ما يتسالوش من المملكة دياله وعلى عرش داود، ومملكته يتبتها بالحق والصلاح من هذاك الوقت وعلى الدوام، غيرة الرب القادر تدير هاد الشي.
0: وعطانا الأوصاف ديالو كلها باش ما يبقاش الشك عند الناس من اللي يجي، وعاود تكلم على الحياة ديالو اللي عاشها كلها كيعلم الناس على طريق الله، وعلى السباب المجي ديالو لهاد الدنيا اللي هو الموت على الصليب باش يمحي الذنوب البشر، حيث هو كان عارف باللي الإنسان ما يقدرش يرضي الله بالأعمال ديالو. وخبرنا إشعية باللي المسيح ماشي غير نبي ولكن كتار من نبي، وباللي الله عطاه بلاصة مرفوعة وعالية على كل أنبياء. وكما شفنا من قبل الناس دائما كيشوفوا المنظر، ولكن الله كيشوف القلب ذي الإنسان، حيث الناس في العهد القديم كانوا كيتسناوا المسيح الموعود، ولكن من اللي جاء المسيح متواضع الناس ما بغاوش يأمنوا به، حيث جاء في واحد صورة عبد. وخبرنا إشعية عليه وقال
1: نبت قدام الله بحال واحد العرق في أرض يابسة ما عنده لا صورة ولا زين، ومن اللي نشوفه فيه ما فيه ندرة باش نتشهاوه، وهو محقور ومتروك من الناس، رجل آلم وعارف الحزن، وحنا دورنا وجهنا عليه وهو محقور وما ديناها فيه، ولكن هو رفض الأحزان دينا ورفض الأوجاع دينا، وحنا حسبناه مقيوس ومضروب من الله ومدلول، وهو مجروح على سبب ذنوبنا ومسحوق على سبب خطيتنا، سلمنا كان عليه وبجروحه برينا، كلنا في حال الغنم تلفنا، ملنا كل واحد لطريقه، والله حط عليه ذنوبنا كاملين تظلم وتدل وما فتحش فمه، في حال واحد الخروف غادي به للذبيحة، وفي حال النعجة سكتة قدام اللي يقزوها ما فتحش فمه، الداوة في الضيق وحكموا عليه، وفي جيله شكون اللي كان كيدن باللي غادي تقطع من أرض الحيين، وهو مضروب على مسبة دم شعبه، موته كان مع الناس القباح وقبره عند رجل لاباس عليه، حيث ما عمره مظلم ولا كان فمه غش، ولكن الرب رضاه باش يتسحق بالحزن، وحيث قدم نفسه ذبيحة على الذنوب غادي يشوف دريته طول أيامها، وفرحة الرب تكمل على يده، ويشوف الغلة ديال الخدمة دياله ويشبع، وعبد الصالح يبري بزاف د الناس ويرفد ذنوبهم. على داك الشي نعطيه الحق مع العظماء وغنيمة مع العزاز، حيث قدم نفسه للموت وتحسب مع العاصيين، وهو اللي رفد الذنوب بزاف د الناس وشفع فيهم.
0: وكنشوفوا باللي هاد الكلام قالوا إشعية أكثر من 600 عام قبل المسيح، وتحقق كله من اللي جاء، يعني الولادة ديالو وحياته وموته على الصليب باش الله يغفرنا ذنوبنا. والنبي ميخا أعطاهم الرجام اللي قال
1: الحكام على الناس ما يبقاش ديما، والله غادي صيفت الحاكم لشعبه من بيت لحم وخاهية صغيرة في بلاد اليهودية، هاد الحاكم أبدي وموجود قبل المخلوقات كلها.
0: والنبي زكريا خبرنا على ملك المستقبل وقال
1: الإنسان اللي دهن الله بيده غادي يجي راكب على دحش، والشخص اللي اختاره الله غادي يخونه واحد من صحابه على 30 ذي النقره.

0: 500 عام من مور هادشي، أولاد يعقوب عاشوا تحت الاستعمار، بدأت باليونان ومن بعد الرومان، والرومان هما اللي سماه أولاد يعقوب اليهود. والنبي إشعية خبرنا على اللي غادي يجي باش يوجد طريق للرب، وقال
1: صوت دواحد اللي كيبرح في الخلا وكيقول وجدوا طريق الرب، عدلوا الطرقان ديالو معوطين.
0: تقريبا 600 عام من بعد موت إشعية، صيفة الله يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس لواد الأردن، ومعاه خبر للناس وكيقول توبوا من ذنوبكم حيت ملك الله قرب. وكان اللباس دي يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس من شعر الجمل ومحزم بحزام الجلد، وكانت الماكلة ديالو الجرد والعسل الخلا. ديك الساعة خرجوا الناس اللي عنده كاملين بمدينة أورشليم اللي هي القدس واليهودية وكل البلاد اللي في جوايه واد الأردن، وتغطسوا على يده في واد الأردن وكيعترفوا بذنوبهم. ومن اللي شاف يحيى بزاف رجال الدين كيجيو باش يتغطسوا قال لهم
2: أولاد الحياي، شكون خبركم باش تهربوا من الغضب الماجي؟ عملوا بعداك الخير اللي يناسب الندامة، وما تخموشي وتقولوا في نفسكم عندنا جدنا إبراهيم. أنا نقول لكم باللي الله قادر باش يخرج من هاد الحجار ولاد الإبراهيم، ودابا راه الشقر محطوط على عروق الشجار، وكل شجرة ما كتعطيش غلة مزيانة تقطع وتسيف في العافية. أنا كنغطسكم بالماء باش تتوبوا. بالحق اللي ما جي من بعدي هو قوى مني، اللي ما استهلش حتى نفسخ الخيوط الصباط ديالو، هو غادي يغطسكم بالروح القدس والعافية، والمدرة راها في يده، وغادي يصفي النوادر معوض ويجمع الزرع في الخزاين، والخشاش غادي يحرقوا بالعافية اللي ما عطفاشي.

0: ديك الساعة جاء المسيح من الجليل لواد الأردن عند يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس باش يتغطس على يده، ولكن يوحنا المعمدان حصره وقال له:
1: أنا محتاج نتغطس على يدك وانت ماجي لعندي.
0: ورد عليه المسيح وقال له:
2: خليني دابا حيت هيدا يليق بينا باش نكملوا كل تقوى.
0: ديك الساعة خلاه، ومن اللي تغطس المسيح وطلع من الماء تفتحت السماء وشاف روح الله نازل عليه بحال واحد الحمامة، وواحد الصوت جاء من السماء كيقول:
2: هذا هو ابن الحبيب اللي به كان فرح.
0: ويوحنا قال:
1: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. ومن اللي كنت كنغطس يسوع شفت الروح القدس على شكل حمامة جاية من السماء ونزلت عليه، والله قال لي هذه هي العلامة اللي غادي نعرفوا بها. أنا شفت هذا الشيء بعيني، وأنا كنقول لكم هذا هو المدهون من الله.
0: الله صيفط يوحنا باش يوجد طريق للمسيح ويوجد القلوب للناس باش يأمنوا به، وكان دائما كينصحهم باش يتوبوا من ذنوبهم، ولكن الكلام دي يوحنا قلق الملك هيرودس وقطع له راسه.
3: عزيزي المستمع، عاود خمم في قصة إبراهيم وكيفاش الله دبر الذبيحة في موطع ولد إبراهيم. فكر في قصة عيد الفصح وكيفاش الله نجى بني إسرائيل من العبودية بالتمد الحولي. وفكر في إشعياء اللي خبر الناس باللي كان غادي يجي شي حد بحال الخروف اللي غادي نبيه للذبيحة وغادي يتجرح على ذنوبنا. من بعد جاء يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس اللي نعت للمسيح وقال: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. يوحنا جاء باش يوجد الطريق، وواحد الخطوة مهمة باش نوجد قلوبنا هي التوبة. واش بصح كتحس بندامة على ذنوبك ولا غير من اللي كيحصلك شي واحد؟ الله كيشوف قلوبنا. وقف وخمم في وصايا الله اللي درسنا من قبل. كيفاش تعديتي وصايا الله؟ واش عمرك جرحتي شي واحد بكلام قبيح ولا بمعاملة قبيحة؟ من اللي كنتي معصب واش عمرك شفتي في شي مرأة وتشاهيتيها؟ واش عمرك كذبتي على شي واحد؟ واش عمرك خدعتي شي واحدة ولا سرقتيه؟ واش عمرك حسدتي جارك على الشي اللي عنده وتمنيتيه يكون عندك؟ واش بصح كتحب جارك كيفحال اللي كتحب نفسك؟ واش كتخاف من الإنسان وتخلي الناس ولا شي حاجة تقود حياتك؟ واش عندك شي حاجة اللي كتظن غادة تجيب البركات؟ واش كتحلف بالباطل ديما؟ واش بعض المرات كتنسى تاخد وقت باش تعبد الله؟ واش دايما كتكرم والديك؟ واش بصح كتبغي الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك؟ ما تحاولش تستر ذنوبك بالوراق ديال الكرموس. من هنا 4 سيمانات غادي تشوف باللي الله يقدر يغطي ذنوبك، ولكن الخطوة الأولى هي توجد قلبك. خاصك تعترف بذنوبك دابا، وإذا كتعيش في الذنوب خلي هاد الحياة ودير أعمال تليق بالتوبة. في الغنية الروحية الماجة اطلب من الله يفكرك بذنوبك واعترف بهم،

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
0: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
3: We are glad you joined us today.
4: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
3: In our last broadcast, I promised to tell you several very special things about Hannah's prayer.
4: في حلقتنا الماضية وعدتكم أن أقدم لكم أشياء عديدة خاصة جدا عن صلوات حنة.
3: If you are joining us for the first time,
4: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى،
3: we are in the middle of a series about ordinary people who have prayed extraordinary prayers.
4: فنحن في وسط سلسلة من الأحاديث عن أناس عاديين صلوا صلوات غير عادية، صلوات رائعة.
3: And we are looking at a story from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
4: ونحن الآن نتأمل في القصة التي جاءت في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد 28.
3: If you do not have a copy of the scripture, write to us and we will glad to send you one.
4: إذا لم يكن لديك كتاب مقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسوف نرسل لك نسخة منه.
3: The first thing I want to tell you about Hannah's prayer is this.
4: أول شيء أريد أن أقوله لك عن صلاة حنة هو هذا.
3: While countless women before Hannah prayed to the Lord,
4: فمع أن نساء كثيرات صلينا إلى الرب قبل حنة،
3: Hannah's prayer is the first recorded incident in the Bible of a woman who prayed publicly.
4: إلا أن صلاة حنة هي أول واقعة في الكتاب المقدس لامرأة صلت صلاة علانية.
3: I think we would be astonished if we had the records of godly women who prayed both before and after Hannah.
4: وأظن أننا سنذهل لو كان لدينا سجل للسيدات التقيات اللواتي صلينا قبل حنة وبعدها.
3: We would be amazed at the incredible things God has done in response to godly women's prayer.
4: سوف نذهل عندما نعرف الأشياء المذهلة التي يصعب تصديقها والتي عملها الله استجابة لصلوات أولئك السيدات.
3: I am personally convinced that the world owes more to the prayers of godly women than we will ever know on this side of heaven.
4: وأنا شخصيا مقتنع تماما أن العالم مدين لصلوات السيدات التقيات أكثر جدا مما يمكن أن نعرفه ونحن على هذا الجانب من السماء.
3: I am here today as a direct result of a godly woman's prayer.
4: وأعترف أنني أنا هنا اليوم كنتيجة مباشرة لصلوات امرأة تقية.
3: My mother was truly a prayer warrior.
4: كانت أمي مجاهدة في الصلاة حقا.
3: She spent hours before God in prayer.
4: كانت تقضي ساعات أمام الله في الصلاة.
3: She interceded for countless people.
4: كانت تتشفع لأجل عدد لا يحصى من الناس.
3: And throughout history, great things have happened as a direct result of godly women's prayer.
4: أشياء عظيمة كثيرة حدثت عبر التاريخ كنتيجة مباشرة لصلوات نساء تقيات.
3: I want to give you just some examples.
4: أود أنني أقدم لكم بعض الأمثلة.
3: If it were not for Monica who prayed for her son for years.
4: لو لم تكن هناك مونيكا التي صلت لأجل ابنها لمدة سنوات.
3: We would never have heard of St. Augustine.
4: لما كنا قد سمعنا أبدا عن القديس أوغسطينوس.
3: Monica prayed against her son's wayward ways for years.
4: كانت مونيكا تصلي ضد عصيان ابنها وتمرده عدة سنوات.
3: Now we know him as Saint Augustine, whose work and writings have influenced the world for many centuries.
4: ونحن الآن نعرفه باسم القديس أوغسطينوس الذي أثرت مؤلفاته وكتاباته على العالم كله لقرون كثيرة.
3: If it was not for Susanna Wesley praying for hours for each one of her 19 children.
4: ولولا أن سوزانا ويسلي كانت تصلي لمدة ساعات من أجل كل واحد من أطفالها التسعة عشر.
3: The world would never have heard of John and Charles Wesley or the Methodist revival of the 1700s.
4: لما كان العالم قد سمع أبدا عن جون وتشارلز ويسلي أو عن النهضة الإصلاحية التي قادها في القرن الثامن عشر.
3: I have barely scratched the surface of examples of the power of godly women's prayer.
4: هذه مجرد أمثلة عابرة عن قوة صلاة النساء التقيات.
3: I was thinking about how many men have been carried on the shoulders of women's prayer.
4: وكنت أفكر في الرجال الكثيرين الذين حملتهم صلوات النساء على الأكتاف.
3: Then I thought of a story I heard many years ago.
4: وتذكرت قصة سمعتها منذ سنوات كثيرة.
3: Before the surrender of Winesburg, the women of that besieged city asked their captors.
4: قبل تسليم مدينة واينسبرغ طلبت النساء في تلك المدينة المحاصرة من الآسرين
3: if they would let them at least carry their most precious possessions with them as they left the city.
4: أن يأذنوا لهن قبل رحيلهن من المدينة أن يأخذن معهن أغلى ما كن يمتلكن.
3: Permission was granted by their captors.
4: ومنح الفاتحون لهن هذا الإذن.
3: But can you imagine the astonishment of the victors?
4: ولكن هل تتخيل كم كانت دهشة الفاتحين المنتصرين؟
3: When they saw the good women of Winesburg showing as much shrewdness as they were loving.
4: عندما رأوا نساء واينسبرغ وهن بعنف يعادل محبتهن.
3: Plodding through the gates of the city carrying their husbands and their sons and their brothers on their shoulders.
4: كنا تتهادين عبر بوابات المدينة وهن تحملن أزواجهن وأبناءهن وإخوتهن على أكتافهن.
3: I thought of how, in many ways, many godly women are carrying their husbands and children on shoulders of prayer.
4: وفكرت كيف أنه بطرق كثيرة تحمل كثيرات من النساء التقيات أزواجهن وأولادهن على أكتاف الصلاة.
3: Hannah's prayer at Shiloh is an indication that even in the Old Testament, women had the right to pray in the sanctuary.
4: وصلاة حنة في شيلو دليل على أنه حتى في العهد القديم كان للنساء الحق في الصلاة أمام الهيكل المقدس.
3: Hannah's prayer was very powerful, but it was unspoken.
4: كانت صلاة حنة قوية جدا ولكنها لم تنطق بها.
3: Not a word was uttered out of her mouth.
4: لم تنطق بكلمة واحدة من فمها وصوتها لم يسمع.
3: Her vow is recorded.
4: لقد سجل نذرها.
3: Her song of praise was recorded.
4: وسجل تسبيحها وسجلت ترنيمتها.
3: And we will see this in the next broadcast.
4: وسنرى هذا في حلقتنا القادمة.
3: But her prayers were not recorded.
4: ولكن صلواتها لم تسجل.
3: It was an unspoken prayer.
4: كانت صلاة لم ينطق بها.
3: Words were not uttered out of her mouth.
4: لم تخرج الكلمات من فمها.
3: No audible sounds could be heard.
4: ولم يسمع لها صوت.
3: No eloquent expressions were spoken.
4: ولا نطقت بعبارات فصيحة أو بليغة.
3: No string of powerful words were put together.
4: لم تحاول أن تصوغ سلسلة من عبارات من كلمات قوية.
3: No.
4: لا.
3: The Bible said that only Hannah's lips were moving, but no words were heard.
4: قال الكتاب المقدس إن شفتي حنة فقط كانتا تتحركان ولكن صوتها لم يسمع.
3: So much so that Eli the priest thought that she was drunk.
4: إلى درجة أن عالي الكاهن ظنها سكرة.
3: How easily we misjudge people.
4: ما أسهل علينا

0: tell you about Hannah's prayer is this.
1: ولكن الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله لك عن صلاة حنة هو هذا.
0: Hannah was not trying to draw people's attention to herself.
1: Hannah لم تحاول أن تجذب أنظار الناس إليها.
0: Hannah was not trying to manipulate anyone's emotions by her prayers.
1: لم تحاول حنة أن تتلاعب بعواطف أحد بواسطة صلواتها.
0: Hannah was not trying to draw on people's sympathy with her prayer.
1: لم تحاول حنة أن تستثير إشفاق الناس عليها ورثاءهم لها بواسطة صلواتها.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because Hannah knew that the only one who could answer her prayer.
1: لأن حنة كانت تعرف أن الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن يستجيب لصلاتها.
0: The only one who could meet her desperate need.
1: الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن يشبع حاجتها الماسة.
0: The only one who could touch her body.
1: الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يلمس جسدها.
0: The only one who could open her womb.
1: الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يفتح رحمها.
0: She knew that he is the very one who does not have to hear spoken words.
1: أدركت أن الله هو الشخص الوحيد الذي لم يكن محتاجا أن يسمع الكلمات التي ينطق بها.
0: He is the very God who can sense the agony of the spirit.
1: هو الله نفسه الذي كان يستطيع أن يشعر بمعاناة الروح وعذابها.
0: He is the very God who hears the unsaid words.
1: هو نفس الإله الذي يسمع الكلمات التي لا ينطق بها.
0: He is the very God who can gauge the depth of the soul's despair.
1: هو نفس الإله الذي يصبر غور يأس النفس ويقدر عمقه.
0: In Hannah's case, prayer was the soul's sincere desire, whether uttered or unexpressed.
1: وفي حال حنة كانت الصلاة هي رغبة النفس المخلصة سواء كانت منطوقة أو غير معبر عنها.
0: In Hannah's case, prayer was the soul's inner communication with its maker and redeemer, whether it is spoken or unspoken.
1: في حالة حنة كانت الصلاة هي الاتصال الداخلي للنفس مع خالقها وفاديها سواء كانت بالكلام أو بدون كلام.
0: Now that I've told you three things about Hannah's prayer.
1: والآن وقد ذكرت لكم ثلاثة أشياء عن صلاة حنة.
0: I have five things to tell you about this passage.
1: لدي خمسة أشياء أريد أن أذكرها عن هذا الفصل الكتابي.
0: These five things from this text are applicable to any situation in life.
1: هذه الأشياء الخمسة من هذا النص الكتابي صالحة للتطبيق في أي موقف من مواقف الحياة.
0: It doesn't matter what situation you're going through, these words of the Lord are applicable to you.
1: مهما كان الموقف الذي تجتازه، فإن كلمات الرب هذه يمكن أن تنطبق عليك.
0: They are applicable to everyone.
1: وهي أيضا يمكن تطبيقها على كل شخص.
0: First,
1: أولا،
0: The only place to go in the hour of desperation is the throne of grace.
1: المكان الوحيد الذي يمكن الذهاب إليه في ساعة اليأس هو عرش النعمة.
0: Listen to what the Apostle Paul said.
1: اسمع ماذا قال الرسول بولس.
0: Let your moderation be known to men and your needs be known to God.
1: ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس لتعلم طلباتكم لدى الله.
0: Let me repeat that.
1: دعني أكرر ذلك.
0: Let your moderation be known to men.
1: ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس.
0: And let your needs be known to God.
1: ولتعلم طلباتكم لدى الله.
0: What do people often do?
1: ماذا يفعل الناس عادة؟
0: They reverse the formula.
1: هم يقلبون هذه الصيغة.
0: They would tell everyone who would listen to them their needs and problems.
1: إنهم يخبرون كل من ينصت إليهم وكل من سوف ينصت إليهم عن احتياجاتهم وعن مشاكلهم.
0: And then they show their moderation toward God.
1: ثم يظهرون حلمهم لدى الله.
0: They claim that God has many bigger things to worry about than the small things in their lives.
1: وهم يدعون أن الله لديه أشياء كثيرة أكبر بكثير من الأمور الصغيرة في حياتهم.
0: Many of you reverse God's formula.
1: كثيرون منكم يعكسون الصيغة الإلهية.
0: But Hannah went to the only one who could help her.
1: لكن

0: حنة ذهبت إلى الشخص الوحيد الذي كان يستطيع مساعدتها.
1: Hannah went to the only one who could hear the cry of her heart.
0: حنة ذهبت إلى الشخص الوحيد الذي كان يمكنه أن يسمع صرخة قلبها.
1: There is something else about this text.
0: ثم لاحظت شيئا آخر في هذا النص.
1: It's about Elkanah.
0: عن القانة.
1: Poor Elkanah, like most husbands, he tried to help, but he made things worse.
0: القانة المسكين مثل معظم الأزواج حاول أن يساعد ولكنه جعل الأشياء أسوأ.
1: Let's look at verse 8.
0: دعنا نتأمل العدد الثامن.
1: Why is your heart sad? He said, Am I not more to you than 10 sons?
0: قال القانة لحنة لماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟
1: Now husbands, let me give you some advice.
0: أيها الأزواج، دعوني أقدم لكم نصيحة.
1: When your wife is down and hurting, the last thing she wants is for you to tell her how good you have been to her.
0: عندما تكون زوجتك محبطة ومتألمة، فإن آخر شيء تريد أن تسمعه منك هو كم أنت طيب ونافع لها.
1: When she is burdened with something, do not use male logic.
0: عندما تراها مهمومة بشيء ما لا تحاول أن تستخدم معها منطق الذكور.
1: Just pray with her.
0: يكفي أنك تصلي معها.
1: Secondly,
0: ثانيا,
1: God uses our brokenness not only to bless us but to bless others.
0: الله يستخدم انكسارنا ليس فقط لكي يباركنا نحن ولكن لكي يبارك الآخرين أيضا.
1: He uses our brokenness to bless the world, maybe even for generations to come.
0: هو يستخدم انكسارنا لكي يبارك العالم، ربما لكي يبارك أجيالا قادمة أيضا.
1: When we find ourselves in a tough time in life,
0: عندما نجد أنفسنا في ظروف صعبة في حياتنا,
1: we often want them to be over quickly.
0: فنحن غالبا نريدها أن تنتهي بسرعة.
1: But the truth is this.
0: ولكن الحقيقة هي هذه.
1: You grow more in your walk with the Lord during your times of brokenness than in the times when the sun is shining.
0: أنك تنمو أكثر وأنت تسير مع الله في أوقات الشدة والانكسار أكثر مما تنمو في الأوقات التي تكون الشمس فيها مشرقة والظروف طيبة.
1: You know the Lord more deeply and more clearly in the times when you are in the valley than when you are on the mountaintop.
0: أنت تعرف الله بعمق أكثر وبوضوح أكثر في الأوقات التي تكون فيها في الوادي أكثر مما تعرفه وأنت على قمة الجبل.
1: Not only that.
0: وليس ذلك فقط.
1: But your valley experience ministers to people far more than your mountaintop experience.
0: بل إن اختباراتك وأنت في الوادي تؤدي بها خدمة للناس أكثر من اختباراتك وأنت فوق قمة الجبل.
1: How?
0: كيف?
1: Pray to the Lord and He will use your experience in the valley to bless others.
0: صلي إلى الرب لكي يستخدم اختباراتك في الوادي لبركة الآخرين.
1: Thirdly,
0: ثالثاً,
1: It is absolutely right to make a vow to the Lord.
0: من الصواب تماماً أنك تعمل نذراً للرب.
1: A lot of people are confused about making a vow to the Lord.
0: كثيرون من الناس يختلط عليهم أمر عمل نذر للرب.
1: Should you make a vow to the Lord?
0: هل يمكنك أن تعمل نذرا للرب؟
1: Yes, you can.
0: نعم، أنت تستطيع.
1: It is absolutely right to make a vow to the Lord, and there's nothing wrong with it.
0: إنه أمر صحيح تماما أن تعمل نذرا للرب. لا يوجد خطأ في هذا.
1: But there are two provisions for this.
0: ولكن هناك شرطان لهذا.
1: My listening friends, listen very carefully. This is important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تصغوا جيدا، فهذا أمر مهم جدا.
1: You must be absolutely sure of these two things.
0: ينبغي أن تكون متأكدا تماما من هذين الشرطين.
1: Number one.
0: أولا.
1: Make sure that you make a vow that you can keep.
0: ينبغي أن يكون في وسعك أن تنفذ النذر الذي تقطعه على نفسك.
1: Don't make a promise to God that is so big that you try to change the conditions afterward.
0: لا تعد الله بشيء يكون أكبر من قدرتك فتحاول أن تغير الشروط فيما بعد.
1: Make a vow that you can keep.
0: يمكنك فقط أن تنذر نذرا تستطيع الوفاء به.
1: Number two.
0: ثانيا.
1: Always keep your vows.
0: احرص دائما على الوفاء بنذورك.
1: Perhaps you have heard about false repentance such as those made during times of great crisis.
0: ربما سمعت عن التوبة المزيفة مثل التوبة التي تحدث فقط في أوقات الأزمات العظيمة.
1: But after deliverance from the crisis, the person forgets his vows.
0: ولكن بعد التحرر من الأزمة ينسى الشخص نذره.
1: Forgets his promise to live godly life and reverts to his wicked ways.
0: ينسى وعده وتعهده أن يعيش حياة التقوى ويرتد عائدا إلى طرقه الشريرة.
1: Please listen carefully.
0: أرجو أنك تنصت جيدا.
1: Those types of vows have worse consequences than if you never made the vow to begin with.
0: هذا النوع من النذور أو التعهدات له نتائج أسوأ بكثير مما لو لم تكن هذه العهود أو النذور قد قطعت من البداية.
1: Well, you might ask, well, you know, doesn't God understand this?
0: وقد تتساءل وتقول حسنا ألا يفهم الله ذلك؟
1: Yes, he does.
0: والجواب نعم هو بكل تأكيد يعرف ذلك.
1: But he does not forget.
0: ولكنه لا ينسى.
1: You forget, others forget, but God does not forget.
0: أنت تنسى والآخرون ينسون ولكن الله لا ينسى.
1: God does not like to be mocked.
0: الله لا يقبل أن يسخر منه.
1: And that is why I'm pleading with you, be sure that it is a vow that you can keep and be sure to keep your vow.
0: ولهذا أنا أطالبك أن تكون متأكدا أن نذرك يمكن الوفاء به وأنك قادر على الوفاء بنذرك.
1: Do you know what Hannah's vow was?
0: هل تعرف ماذا كان نذر حنة؟
1: She vowed to give her son to the Lord.
0: لقد نذرت أن تعطي ابنها للرب.
1: And Hannah kept her vow to the Lord.
0: ووفت حنة بنذرها للرب.
1: The first thing I want to tell you about this passage is this.
0: الأمر الرابع الذي أريد أن أقوله لك حول هذا الفصل هو هذا.
1: Parents must not only believe but practice the fact that their children are a gift from the Lord.
0: الآباء لا ينبغي فقط أن يؤمنوا بل أيضا أن يمارسوا حقيقة أن أطفالهم هم عطية الرب لهم.
1: We believe it with our heads.
0: نحن نؤمن بذلك في عقولنا.
1: But to practice it is a whole different story.
0: لكن أن نمارس ذلك عمليا فهذه قصة مختلفة تماما.
1: You need to know that your children are the Lord's children, not your children.
0: أنت تحتاج أن تعرف أن أطفالك هم أطفال الرب وليسوا أطفالك أنت.
1: God entrusted you with them.
0: الله استودعهم أمانة بين يديك.
1: You need to teach this to your children daily.
0: وعليك أن تعلم أطفالك ذلك يوميا.
1: You need to prepare them for service.
0: عليك أن تعدهم للخدمة.
1: You need to teach them that whatever God calls them to do in life, they do it for God's glory.
0: عليك أن تعلمهم أن كل ما يدعوهم الرب لعمله في حياتهم فهم يعملونه لمجد الله.
1: And God will use them.
0: وأن الله سوف يستخدمهم.
1: If you tell your children that God wants them to grow up to make a difference in the world,
0: فإذا أخبرت أولادك أن الله يريدهم أن ينمو لكي يصنعوا اختلافا أفضل في العالم,
1: they will make a difference in the world.
0: فهم سيصنعون اختلافا أفضل في العالم.
1: Your family is your primary responsibility and your primary ministry.
0: عائلتك هي مسؤوليتك الأولى وخدمتك الأولى.
1: The fifth thing I want to tell you is this.
0: الأمر الخامس الذي أريد أن أشركك معي فيه هو هذا.
1: When God answers our prayers, do not forget to praise Him always.
0: عندما يستجيب الله لصلواتنا لا ينبغي أن ننسى أن نحمده وأن نسبحه دائما.
1: Don't just thank Him right after He answers your prayers.
0: لا يكفي أنك تشكره مباشرة عقب استجابته لصلواتك.
1: But thank Him the next day, and the next week, and the next month, and the next year.
0: لكن أشكره أيضا في اليوم التالي وفي الأسبوع التالي وفي الشهر التالي وفي العام التالي.
1: Thank Him always.
0: أشكره دائما.
1: I mentioned in the last broadcast about how fickle people are.
0: ذكرت في الحلقة الماضية كيف أن الناس متقلبون.
1: And how forgetful people are.
0: وذكرت في الحلقة الماضية كيف أن الناس ينسون.
1: They pray and God answers their prayers.
0: فهم يصلون والرب يستجيب صلواتهم.
1: They thank him immediately after the prayer is answered.
0: وهم يشكرونه حالا بعد أن تستجاب الصلاة.
1: But within a few short days, they dive back into their daily lives and forget to say thank you to God.
0: ولكنهم خلال أيام قليلة يعودون إلى الانغماس في حياتهم اليومية وينسون أن يقولوا كلمة شكر لله.
1: That is why I want you to notice something very important here.
0: ولهذا أريدك أن تلاحظ شيئا مهما جدا هنا.
1: Hannah went up year after year, time after time.
0: Hannah ظلت تصعد إلى بيت الرب سنة بعد سنة ومرة بعد أخرى.
1: And continued to say, thank you, Lord, thank you, Lord.
0: واستمرت تقول أشكرك يا رب أشكرك يا رب.
1: Hannah constantly and regularly and for the rest of her life gave thanks to the Lord for answering her prayer.
0: وظلت حنة دائما وبانتظام طيلة بقية حياتها وهي تقدم الشكر للرب على استجابته لصلاتها.
1: Once again, our time together is over.
0: وها نحن مرة أخرى نجد أن الوقت المحدد لنا قد انتهى.
1: Tune in to the next broadcast and we will learn in more details about the unspoken prayers that we find in this story about Hannah.
0: عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سنتعلم بالتفصيل الأكثر عن صلوات غير منطوقة نطقت بها حنة في هذه القصة.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: هيه يا عم قاسم.
7: نعم يا حسام.
6: إنجيل برنابا
7: ما له؟
6: نتكلم عنه.
7: نتكلم
8: بشرط.
9: شرط؟ أي شرط؟
8: يحدثنا عنه بتفصيل.
10: أبي يوفي كل موضوع حقه.
6: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
7: كان هناك ما هو أهم لهم.
8: هذا الموضوع أهم لنا.
7: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
10: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
7: نعم يتفقان.
10: وكيف ذلك؟
7: سترين. هناك إنجيل واحد.
8: أربعة. أربعة أناجيل.
6: خمسة.
9: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
6: وإنجيل برنابا.
10: أبي يقول إنجيل واحد.
7: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
10: إنجيل واحد فقط.
8: هذا أفضل.
9: أفضل؟ كيف؟
8: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
7: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
6: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
10: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
9: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
8: لابد لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
7: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
6: هذه آية لا إنجيل.
10: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة، يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
7: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
8: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
9: ولماذا يقولون هذا؟
6: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
9: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
10: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
8: أخطأ المسيح وأخذوا يهوذا
7: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
6: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
8: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
10: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
7: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
8: ومن أيضا يا عم قاسم؟
7: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان، وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
6: هذه كتب قديمة.
10: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
9: من الذي عربه؟
10: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
7: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس.
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة؟
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله، نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لا بد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب،
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح، هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا، الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن 18؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله صوباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه،
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى صلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه، ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بهاء، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

ألسنة الأشرار ضدي، ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب، أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معاكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: قصة اليوم هي قصة واقعية. القصة هذه تقول إنه كان فما راجل يخدم في مصنع تجميد وتوزيع متاع أسماك. النهار من هرات في الخدمة، وبعد ما روحوا الخدامة الكل اتخلها السيد للكونجولاتور وين يبردوا الحوت، لكن فجأة الباب تسكر عليه وهو الداخل. المشكل إنه الخدامة الكل روحوا، ما بقى حتى حد باش يعاونه. يخي بقى يعيط بأقوى صوته ويضرب في الباب زادة، فمش ما يجي حد ويعاونه. لكن بعد 5 ساعات وهو قرب ليموت، جيش كونه حل عليه الباب. هالحد هو يخدم سيكوريتي، هذا الحد هو اللي منعه وعملوا له الإسعافات الأولية. ومن بعد ما نقذوه، بعد ما كان باش يموت، قالوا لسيكوريتي: كيفاش عرفت اللي فما راجل في الفريجيدير؟ يخي قال لهم: أنا نخدم هنا عندي 35 سنة والخدامة الكل داخلين خارجين، ولا واحد فيهم انتبه عليا ولا سلم عليا إلا الراجل هذا. كان يفرح كل ما يراني ويضحك لي، والوحيد اللي يقول لي كلمة صباح الخير كل يوم يقولها لي، وحتى وقت خروجه يودعني ويقول لي راك على خير. اليوم هالراجل أنا مريتوش. اليوم بعد الخدمة بقيت نستنى فيه، لكنه مخرش. حسيت اللي فما حاجة غير عادية، وبديت نلوج عليه في المصنع الكل اللي نلقيته. نحنا يا جماعة لو نتلهو بكل شخص ونعملو له قيمة ونكونوا مبتسمين، أكيد باش نغيره، أكيد باش نشوفوا الفرق بيناتنا.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معاكم وداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. كي مؤثرة هكا ولا وداد؟
2: إيه مؤثرة جدا. تخيل سناء كما كانش يسلم عليه كل يوم، بلك راه الراجل مات متجمد.
0: ساعات ابتسامة صغيرة ولا جيست انسينيفيون ينجم يغير حياة إنسان. مستمعينا اليوم باش نحكيو عن اللطف وكيفاش نكونوا لطفاء مع الآخرين وناخذوا بالخاطر ونبديوهم على رواحنا. أما خلينا قبل نتساءلوا شنو معناها نكونوا لطفاء، شنو معناها ناخذوا بالخاطر، وشنو معناها نبديو الآخر على رواحنا.
2: الشخص اللطيف هو شخص حساس، نقولوا نحنا سنسيبل، يحس بوجيعة الناس وألامهم. الكتاب المقدس مليان بشخصيات لطيفة كما هكا، نلقاو منها شخصية داود. داود بعد موت شاول وتتويجه ملك، مشي يلوج على أي واحد من نسل شاول باش يعمل معاه معروف ويعزيه. حتى لقى حفيده وكان أعرج وقال له: لا تخف، فإني لأعملن معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك حقوق شاولي أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدة دائما. في سامويل 2:9-7.
0: وساعات نحن جار ولا أخويا بدا حزين ولا عنده مشاكل نزيدوا عليه، وساعات كلمة تخرج من الفم لا تقرأ لا تكتب. ما يخسر عليك الواحد كان كلمة سامحني ولا نفدلك مش بالحق.
2: يلزمنا نردوا بالنا على خاطر كلمة تنجم تدمر إنسان. ماذا بينا كان نشجعوا بعضنا، نراعيوا بعضنا، نواسيوا بعضنا. ساعات في وجيعته الواحد ما يحتاج كان شكون يحضنه ويقول له كلمة حلوة. يسوع بكى على قبر إليعازر، ما فماش أقوى من هكا.
0: أما ردوا بالنا زيدا وداد إلي اللطف راهو مش معناها النفاق. نجم نقول الحقيقة ونكون صريح ومباشر، أما نعرف كيفاش نتكلم. أما توا صعيب تلقى شكون بالصفات هذه. ما زالت موجودة الفضيلة هذه في مجتمعنا؟
2: الحقيقة ماشية وتقل. لا عاد نقدروا مرا كبيرة في كار ولا في مترو، ولا عاد نراعيو بعضنا في صف. وزيد حتى كي نلقاه واحد يتصرف بلطف نقولوا شبيه هذا، علاش ناوي؟ وإذا كان لقينا واحد بطبيعته لطيف وسيس نزيدو نستغلوه على الأخر.
0: الحقيقة وداد احنا عنا في يسوع أبينا مثل يلزمنا نتبعوه، على خاطر ما فماش شكون ألطف من ربي. ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع في أفسس 2:7.
2: صحيح سناء، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء في متى 7:12. كان تحب الناس يعاملوك بلطف، لأنه لكل فعل رد فعل، ما فمش كون تعامله بلطف ويرجع لك بوقاحة. كن لطيفا وأمينا وسوف تعيش حياة طويلة، وسوف يحترمك الآخرون ويعاملونك بإنصاف.
0: آمين. مثلنا وراعينا يسوع كان لطيفا ودودا. خلينا نصليه من ربي اللي الأسبوع هذا باش يشكل فينا ويهذب سلوكنا ويردنا لطفاء كيف ما كان أبونا السماوي لطيف، حتى يسألون عن السبب الرجاء الذي فينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ما تنساوش باش تتفاعلوا معنا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك ولا تراسلونا على الإيميل ta@radioclv.org. كانت معاكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل الوضع الراهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعرا، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعرا. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

أهلا وسهلا بكم أحبائي من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وRadio Selavi. أنا مع حضرتكم باهر حنين. بصلي إن الرب يستخدم الساعة اللي جاية دي ويستخدم كل ترنيمة هنسمعها وكل كلمة وكل صلاة وكل آية هنقراها من الكتاب المقدس إنها تكون سبب بركة وخلاص وراحة وفرحة وتعزية لكل واحد فينا. النهاردة في الساعة اللي جاية دي هنتكلم عن شخصية مش مشهورة، شخصية ممكن تكون غريبة على البعض. شخصية دي مش زي بولس الرسول أو بطرس الرسول، لكنه شخص من غيره كانت الكنيسة ممكن يكون لها شكل تاني. الشخصية دي الاسم الحقيقي بتاعها هي يوسف، لكن الرسل سموه برنابا، ومعنى كلمة برنابا أو معنى هذا الاسم إنه ابن التشجيع أو ابن العزاء. الراجل ده هو الراجل اللي وقف جنب بولس لما كل الناس كانت خايفة منه، وهو اللي ادى فرصة تانية لمرقس لما فشل. قصة حياة هذا الرجل بتعلمنا ان التشجيع مش بس مجرد كلام، لكنه فعل بيغير مصائر.

أحبائي أهلا وسهلا بكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا نستمع فيها لآيات كتابية. والآيات النهاردة هنقراها من سفر أعمال الرسل الأصحاح الرابع عدد 36 وعدد 37. الآيات بتقول: ويوسف الذي دعاه الرسل برنابا الذي تفسيره ابن العزاء وهو لوي قبرصي المولد، باع حقلا كان له وأحضر الدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. قبل ما برنابا يشجع بولس ومرقص، هو بدأ خدمته بعمل بسيط، باع الحقل بتاعه وقدم فلوسه للكنيسة. مش محتاج انه يكون خطيب او متكلم بارع او واعظ مشهور علشان يكون خادم، لكن حقيقي الخادم لازم يكون حد عنده قلب كريم وعين بتشوف الاحتياج. دي بداية الطريق لخدمة التاني.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocelv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي، تعالوا في اللحظات اللي جاية دي نتكلم شوية بالتفصيل عن شخصية برنابا في نقاط سريعة. نعرف في الأول مين هو برنابا. برنابا زي ما قلنا كان لاوي من قبرص، يعني كان من سبط مخصص للخدمة في الهيكل، لكنه صار خادم في الكنيسة الأولى، والرسل سموه ابن التشجيع، مش علشان هو كان خطيب أو معلم أو متكلم بس، لكن لأنه كان عنده موهبة خاصة بيه، موهبة اللي بيها كان بيعرف يشوف الإمكانيات اللي في الناس اللي ما حدش تاني شايفهم ويشجعهم إنهم يكملوا. تاني حاجة، تعالوا نعرف موقفه مع بولس. لما بولس آمن كان كل التلاميذ خايفين منه، لأنه كان مضطهد للكنيسة قبل كده، كانوا فاكرين إنه لسه عاوز يضطهدهم، لكن برنابا بيقول الكتاب أخذه وجاء به إلى الرسل في أعمال 9. هو ما قالش لبولس، ما قالوش روح بنفسك، لا، هو راح أخذ بإيده ودخل بيه، أخذه بإيده ودخل بيه للرسل، وشرح لهم إزاي بولس آمن وشهد ليسوع المسيح. كلمة أخذوا في الكتاب هنا كلمة واحدة بسيطة، لكنها الحقيقة هي حاجة بتاخد وقت ومجهود وتغيير في الخطط. التشجيع الحقيقي هو أنك تاخد حد بإيديه وتوديه للمكان المفترض يكون فيه. ثالث حاجة، موقفه مع مرقس. في رحلة بولس للرسول الأولى كان معهم مرقس، لكن جه في الرحلة الثانية مرقس وسابهم في نص الطريق ورجع لأورشليم زي ما مكتوب في أعمال 13:13. لكن لما مرقس حب يرجع يروح معهم الرحلة الثانية مع بولس وبرنابا، بولس رفض، لكن برنابا أصر أن يدي مرقس فرصة تانية، فانفصل عن بولس علشان يكون مع مرقس زي ما مكتوب في أعمال 15. ده قرار غالي جدا، برنابا خاطر بعلاقته مع بولس علشان يدي فرصة لشاب إنجاز التعبير فاشل، والنتيجة مرقس كتب إنجيل مرقس وصار واحد من أعظم كتاب العهد الجديد. التشجيع مش إنك تدعم الناجحين بس، لكن إنك تدي فرصة تانية للفاشلين. رابع حاجة وآخر حاجة هنتكلم فيها، برنابا وبولس في أنطاكيا. في أعمال 11 الرسل أرسلوا برنابا لأنطاكيا علشان يشوف الكنيسة الجديدة هناك. برنابا ما اكتفاش بالمراقبة، لكن الكتاب يقول أخذ فرحا، يعني راح وشجع الجميع على الثبات في الرب، وبعدين راح جاب بولس من طرسوس علشان يساعد في التعليم. برنابا ما كانش خايف من أي حد إن ياخد مكانه، هو كان عاوز بس يبني الكنيسة بأحسن ناس ممكن تكون بتساعد.

أحبائي، ودلوقتي معاد حلقتنا انتهى. قبل ما نختم حابب أفكركم بالدروس اللي نستفيدها من حياة برنابة. إن التشجيع مش كلام لكنه أفعال. برنابة زي ما كتب الكتاب قال إنه باع حقله، راح أخذ بولس، دافع عن مرقس، كلها أفعال. تاني حاجة، إن التشجيع بيشوف الإمكانيات. برنابة شاف في بولس الرسول وفي مرقس إنهم مبشرين، رغم إن الناس في اللي كان خاف من بولس وفي اللي ما كانش شايف في مرقس إنه هيكون مبشر ناجح. تالت حاجة، التشجيع بيكلف. هو خاطر بعلاقته مع بولس علشان يشجع مرقس وياخده في رحلته. التشجيع الحقيقي دايما مكلف. آخر حاجة، إن التشجيع بيغير التاريخ. بولس ومرقس اتغيرت حياتهم بسبب برنابة، وبولس غير مسار الكنيسة كلها هو ومرقس. أحبائي، حابب أن أقول لكم في الختام أنه برنابة زي قولنا مش مشهور زي بولس، لكنه من غير بولس كان ممكن يفضل مهمش. هو اللي آمن بيه لما محدش آمن، وقفه لما كانت الناس خايفة إنها تشوفه وتتكلم معاه. النهاردة كل واحد فينا يقدر يكون برنابة في حياة حد تاني. ممكن يكون في حد من اللي حواليك محتاج حد ياخد بإيده ويوديه لمكانه. التشجيع مش مجرد كلمات ولكنه أفعال، وكل فعل تشجيع بتعمله ممكن يغير التاريخ. خلونا في الختام نصلي الصلاة دي مع بعض. يا رب ادينا روح برنابة، روح التشجيع الحقيقي. افتح عينينا علشان نشوف الإمكانيات اللي في الناس اللي محدش بيشوفهم أو محدش بيشوفها فيهم. ادينا شجاعة ان احنا ناخد بإيد أي حد ونوديه للمكان اللي انت عاوزه يكون فيه، حتى لو كان ده هيكلفنا وقت ومجهود ويمكن اضطهاد. استخدمنا علشان نكون سبب تغيير في حياة غيرنا، زي ما برنابة كان سبب في تغيير حياة بولس ومرقس. في اسم يسوع المسيح أنا بصلي.

مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بحب. صباح الخير أو مساء الفل حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه. بفكر نفسي وبفكركم إننا تعودنا نقول كلمة بحبك أو بحبك لحبايبنا وأصحابنا وأقرب الناس لينا من غير ما نكون بنلتزم بمعناها، ولأن الحب مش كلام ولا مجرد مشاعر، الحب مسؤولية كبيرة عليك لو ناوي تحب. كلنا بنسمع مع بعض النهاردة عن الحب اللي بجد. هنطلع فاصل صغير ونبدأ معاكم حلقتنا النهاردة عن الحب.

أهلا بكم من جديد في كلام عن الحب وبرنامجكم بحب. النهاردة هنتكلم عن الحب والتشجيع، ولأنكم أكيد عارفين يعني إيه تشجيع، فهنقول النهاردة يعني إيه اللي مش تشجيع. الحب هو إنك ما تخبطش في اللي قدامك بكلام تقيل وصعب وغلس. الحب هو إنك تحسب مردود الكلمة قبل ما تطلعها من بقك. الحب هو إنك تصدق بإن اللي بتحبه يستاهل منك اجتهاد وتعب ومجهود أكتر في إنه يسمع منك كلام مشجع. الحب هو إن ما تفكرش ولو مجرد فكرة إنك تقول كلام جارح أو غلس على شكل ولبس أو طريقة كلام اللي قدامك. الحب إنك تبطل توصف الناس بصفات سلبية. الحب هو إنك ما تعنونش الناس، يعني ما تحطش لكل واحد عنوان تحت مسميات وصفات مش منصفة أبداً ليهم. الحب إن طريقة وكلمات اللسان برا البيت زي بالظبط جوا البيت. الحب إنك ما تشتمش. أيوة، ما تشتمش أساساً، حتى لو حبيبتك عملت حاجة مش على هواك أو مش عاجباك أو عكس تماماً اللي أنت بتحبه. الحب هو إنك تخلي كلامك لين وردودك دافية لو صاحبتك غلطت فيكي أو حصل موقف عصبك. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب والتشجيع. خليكم معنا.

رجعنا معاكم مستمعينا الأعزاء وبنكمل كلامنا عن جمال وحلاوة الحب في إنه يشجع مش يحبط ولا يسخف كل حاجة. الحب هو إنك تكون أنت القشاية اللي صاحبك ماسك فيها لو كل الناس بعته. ولاد كتير فاكرة إنه عيب أو ما يصحش أو ما ينفعش، يعني إن أعمل تليفون أكلم واحد صاحبي أقول له أنت فارق معايا جدا أو وجودك جنبي حاجة بسطاني. الحب هو إنك تتعود تشوف الجمال في الناس اللي قدامك وتمدحهم كمان. الحاجات اللي بنقولها في برنامجنا عن الحب مش وصفة سحرية كده بنقولها للولاد يقولوها للبنات أو البنات يقولوها للولاد وبس، لا، الحاجات اللي بنقولها دي بنقولها عشان كلنا نعيش بيها ناحية بعض في كل أشكال وأنواع علاقتنا. وتاني بفكركم إن ده الحب اللي أنت محتاج من وقت للتاني تقيس نفسك عليه، أنت بتحب بجد ولا لا. وقبل ما نخلص حلقتنا النهاردة مع بعض، بطلب منك أو منك أنك تتصلي أو تتصل بحد أنت ما كلمتوش من زمان. حاول تتصل بيه وتشجعه على حاجة هو مميز فيها، شجعه من قلبك، وأنا متأكد أنها تفرق جدا معاه. أنا عارف أن حلقتنا النهاردة كانت صعبة شوية علشان ما تعودناش أننا نشجع بعض. استنونا في حلقات جاية وبنتكلم أكتر عن الحب، الحب اللي بجد. هنتعلم مع بعض إننا نحب مظبوط. كان معاكم أندرو جمال.

0: قلبي واثق
1: فيك. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم؟ مطلقا. بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيه.
3: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل عالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب، وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصوراً على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. تقديم أمير كيني.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

وبعد ما عرفت إنك محبوبة وغالية مع سارة، النهاردة تعالي في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بنويت، ومعاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وهنتكلم عن البلاشر أو أحمر الخدود. والبلاشر هو البرودكت اللي بيدي لوشك لون وحياة، وانتي بتختاري البلاشر زي ما شرحت لكم قبل كده عن الآي شادو. اختاري البلاش الهاي بيجمنت، يعني اللي اللمسة البسيطة منه بتدي لون قوي وواضح. وفي رأيي الفرشة الأحسن للبلاشر مش الفرشة التخينة أو الكبيرة قوي، لكن الفرشة الميديم، علشان تبقي محددة وانتي بتحطي اللون فين. حطي فرشتك في اللون، وممكن تخبطي على الفرشة خبطة بصباعك علشان توقعي أي برودكت زيادة عن اللزوم. وأنا دايماً أفضل إنك تحطي قليل ونبيلد أب اللون، يعني أزوده تدريجياً بدل ما حط كتير قوي واضطر أمسح وشيل. فدايماً ابدأي بالراحة وزودي ووزعي اللون كويس علشان ما يبقاش في حتت أغمق من حتت. طيب أحطه فين؟ ده بيفرق من شكل وش للتاني، وهتحتاجوا تتخيلوا معايا شوية الموضوع ده. أول حاجة الوش البيضاوي، وهو الوش الأسهل أو الوش المثالي، والبلاشر بيتحط فيه بميل على تفاحة الخد من الودن، من أعلى نقطة في الودن لنص العينين. تاني حاجة الوش المدور، نفس الحاجة لكن بميل أكتر شوية ولتحت سنة علشان يدي طول أكتر للوش. هنخرج فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم إزاي نحط البلاشر على أشكال الوشوش المختلفة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن البلاشر او احمر الخدود، وكنا بنشرح قبل البريك ازاي نحط البلاشر على كل نوع وش. وصلنا للوش الطويل، وفيها نحط البلاشر على تفاحة الخد بداية من الودن، لكن بشكل عرضي شوية مش بميل، علشان ما يطولش الوش زيادة. الوش المربع، وفيه بحط البلاشر على تفاحة الخد نفسها بشكل دائري، علشان أقلل من حتة خطوط الوش ده. وغلطة كبيرة بنات كتيرة بيقعوا فيها، وهي انهم بيبتسموا جامد قوي علشان يحطوا البلاشر على تفاحة الخد. والمشكلة في الطريقة دي انك لما تبطلي تبتسمي عضلات وشك بترتخي لتحت، فمكان البلاشر بيقع وبينزل لتحت، والمشكلة دي بتبان أكتر كل ما بنكبر في السن. فالطريقة المظبوطة في رأيي إنك تحطي البلاشر على وشك وهو طبيعي من غير أي إكسبريشنز قوية. واستنوني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.
2: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟
1: مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا مزهون جدا، بقول له ليه؟ قال إزاي المسيح يسيب تلاميذه يسرقوا من الحقول بتاعة الناس وهم ماشيين؟ إزاي ما منعهمش؟ إزاي ما قالهمش إن ده حرام، إن ده غلط؟ ليه يسيبهم؟ افتح معايا متى 12، يقول كده في الآية الأولى: في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. أمال يقطفوا السنابل ويأكلوا، يقطفوا من الزرع بتاع الناس، إزاي ما لهمش ده غلط؟ تروح على مهلك شوي. يسوع كلي القداسة، كلي الطهارة، تفتكر يعلم الناس السرقة؟ ده كان أصلا بيعلم تلاميذه العطاء. ده مال قال: من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. إزاي يسيبهم يسرقوا؟ أنا هشرح لك إزاي. قلت له: لما تفتح معايا العهد القديم، الرب حب يعلم شعبه الاهتمام بالغريب، الاهتمام بالمحتاج. فلما تيجي تفتح معايا مثلا سفر اللاويين أصحاح 19، تلاقي الرب بيقول وصية واضحة وصريحة للشعب: عندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. ليه ما تكملش زوايا الحقل؟ ليه تسيب الزوايا؟ يقول: ولقاط حصيدك لا تلتقط. ليه؟ لما تكمل النص يقول ايه؟ يقول: للمسكين والغريب تتركه. خلي المسكين، للغريب، للي ماشي وهو جعان. قال لي: طب وازاي يعملوا كده؟ قلت له: لا، خد اكتر من كده. في سفر التثنية اصحاح 23 اي 24: إذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك. كل، مفيش أي مشكلة، شبعتك، لكن في وعائك لا تجعل. يعني ما يكونش معاك أوفة، شوال، كيس وتروح مليه واخده معاك وانت رايح البيت، هنا دي سرقة. إذا دخلت زرع صاحبك اقطف سنابل بيدك، لكن منجلك لا ترفع على زرع صاحبك. اقطف وكل، لكن لو جبت منجل يبقى انت هتبقى سارق. فهو اوصانا، دي وصية. ولما ترجع للنص نفسه تلاقي ان الفريسيين اللي كانوا مدققين جدا جدا وما يفوتوش ولا حاجة، متى 12 آية 2: الفريسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مش ان هم بيسرقوا، لا، دول بيعملوا حاجة يوم السبت، الغلط إن هم بيعملوه يوم السبت. فقال لهم: أما قرأتم داود عمل كذا وكذا وكذا؟ الشريعة في العهد القديم كانت بتدي الحرية، لو أنت ماشي وجعان وأنت في الغيط تقدر تقطف سنابل زرع، أي زرع، وتاكل لأنك جعان، لكن ما تسرقش. وكل الكتاب بيحذرنا من السرقة. واحدة من الوصايا العشر: لا تسرق. أنا عايز أقول لك من قلبي الآن إن المال الحرام مدمر. احذر تدخل جيبك أو بيتك المال الحرام. البركة الرب، الكتاب، هي تغني ولا يزيد معها تعب. يقول: القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. احذر، محبة المال أصل لكل الشرور. قل له: رب ساعدني أكتفي بما عندي، ساعدني ما مدش إيدي على حاجة غيري، بل ساعدني أبارك الآخرين وأعطي. وبصلي من كل قلبي إنك تعيش نقي وتعيش أمين وتكون أمين في القليل قبل الكتير، وشوف الرب هيباركك قد إيه. إلى اللقاء، والرب معك.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك. بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات. جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي.
1: تعال نطلبها منه.

0: هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاج لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك المجد.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل. واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: أرجو أن تفسروا لي معنى هذه الآيات من الإنجيل. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا إلى المسيح وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ، وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لإلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. مرقس 2:18-22.
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال وأتابع الإجابة في هذا البرنامج، فأقول في هذا التشبيه أو المثل: أعلن السيد المسيح قصده من جهة فريضة الصوم، لكنه لم يكتفي بذلك، إذ كان له قصد آخر من جهة سائر الفرائض الموسوية، فقدم لسامعيه مثلين آخرين يوضحان العلاقة بين النظام اليهودي القديم ونظام المسيح الجديد. يظهر أن السيد المسيح وجه كلامه على الأخص إلى تلاميذ يوحنا المعمدان، لأنهم كانوا يظنون أن الجديد الذي أتى المسيح به يضاف فقط إلى القديم الذي أتى به موسى بدلا من أن يخلفه، فيبقى القديم محفوظا، وكانوا يعتبرون أن المسيح وتلاميذه يجب أن يمارسوا كل الطقوس اليهودية. فأظهر المسيح لهم أن الجديد القوي إذا تعلق على القديم البالي يتلف القديم البالي فلا يعود ينفع شيئا. قال: ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة أو من ثوب جديد على ثوب عتيق، أي ليس أحد ممن له حكمة ولو بسيطة يفعل ذلك. أيضا لا يضع الإنسان الحكيم الخمر الجديدة في زقاق عتيقة، لأن نتيجة ذلك تكون إتلاف الزقاق وما بها. والثوب غلاف يكتسي به الإنسان، فمتى خدم زمانه وعتق يكون الحكم فيه الإبدال لا الترقيع. هذا لا يعيب العتيق الذي يكون قد أتم القصد منه فيشيخ كما تشيخ النبوة الصادقة عند إتمامها. بهذا التشبيه اللطيف أوضح المسيح أن النظام الطقسي الموسوي كان قد خدم زمانه وعتق، فلم يعد إصلاحه ممكنا، بل وجب أن يبدل بنظام جديد يخلفه. كان النظام القديم معنيا بالفرائض الخارجية التي هي غلاف الدين، فإذا قصد إنسان أن يحضر عرسا وكان ثوبه عتيقا، فليس العلاج أن يصلح الثوب العتيق برقعة جديدة، بل أن يأتي بثوب جديد. وإذا قصد أحد سامعيه من تلاميذ المعمدان أو من تلاميذ الفريسيين أن يتبع المسيح العريس السماوي، عليه أن يلبس ثوبا جديدا، أي فرائض جديدة كالمعمودية بدلا من الختان، والعشاء الرباني بدلا من عشاء الفصح، والقسوسية بدلا من الكهنوت، وتقديس اليوم الأول من الأسبوع بدلا من اليوم السابع، والعبادة في الكنيسة بدلا من العبادة في الهيكل، ومنبر الوعظ بدلا من مذبح المحرقة. في المثل الثاني كأن المسيح يقول: الذي يقبل تعليمي الجديد عليه أن يقبله في قلب جديد مولود ولادة جديدة من الروح الإلهي. وختم المسيح حديثه بقوله: ليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول: العتيق أطيب. هذا يعني أن القلب المتجدد هو الزق الجديد الذي يقدر أن يحتمل ضغط الخمر الجديدة، أي التعليم الجديد المسيحي القوي، وهذا تفسير القديس باسيليوس. ويفسر القديس أغسطينوس أن هذا القول تحقق بالأكثر في يوم 50 لما حلت الخمر الجديدة، أي انسكاب الروح القدس بقوة في الزقاق الجديدة، أي في الرسل المتجددين بالولادة من فوق. كان تلاميذ يوحنا يتمسكون بالقديم لأن هذه عادة البشر، ويحتاج الأمر إلى وقت للتروي والبحث ليصلوا إلى تفوق الجديد على العتيق. لنا هنا نموذج للتصرف مع الذين نقصد إنارتهم بنور جديد. يجب أن لا نستعمل القساوة ولا الإلحاح الزائد، بل لنقدر الصعوبات التي تعارض اقتناعهم بأفضلية الجديد.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
2: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: في مننا اللي بيصحى بدري، في ناس تاني بيكونوا أهل ليل اللي أحسن بالنسبة لهم إنهم يناموا متأخر ويشتغلوا ويلعبوا بالليل. الكتاب المقدس بيتكلم على أهل النهار وأهل الليل لكن بطريقة مختلفة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. إحنا دلوقتي في إصحاح 5 بنتعلم عن الكنيسة ساهرة اللي متكونة من أبناء وبنات النهار.
1: هي دي فعلا اللامبالاة الروحية بتاعت أهل الليل اللي بيتكلم عليهم بولس هنا. هما بيبدلوا الحاجات المهمة بحاجات مش مهمة وما عندهمش أي قلق بخصوص المستقبل. لو أنت هنا النهاردة وقضيت وقت كتير وطاقة كتير بتجهز لرحلة لأوروبا واشتريت كتاب للسفر وقضيت ساعات بتقراه ومش بتدي نفس الوقت ده للمكان اللي هتقضي فيه الأبدية، ممكن أقول بحب وبصراحة إنك شخص من أهل الليل، أنت مش من أهل النهار. أهل النهار بيعيشوا للأبدية ومش بيعيشوا للوقت الحالي وبس. كان في قصيدة بتقول ما معناه: أعطاني والدي ورقة نقدية بقيمة $1 لأنني أذكى ابن، واستبدلتها بربعين لامعين لأن الاثنين أكثر من واحد، ثم أخذت الأرباع وقايتها مع لو. أعتقد أنه لم يكن يعلم أن 3 أكبر من 2. في تلك اللحظة جاء بيتس الأعمى العجوز، ولأنه لا يستطيع الرؤية أعطاني 4 نيكلات مقابل الديمات 3، و4 أكثر من 3. أخذت النيكل إلى هيرام كومس في متجر أعلاف البذور، وأعطاني الأحمق 5 بنسات مقابلها، و5 أكثر من 4. ثم ذهبت وأريت هذا لوالدي وقد احمرت وجنتاه وأغمض عينيه وهز رأسه فخورا بي لدرجة أنه لا يستطيع التحدث. أهل الليل ما عندهمش أي إحساس بقيمة الأبدية، هم عايشين عشان 3 حاجات: الفلوس والجنس والشهرة، بس كده. ما عندهمش فكرة عن ايه هي الحاجات اللي ليها قيمة فعلا. هم دايما بيبدلوا الأحسن بالأسوأ. بولس بيقول لنا ان هو ده التناقض الثالث. انا برضو عايز اقول حاجة بيقول لنا عليها بولس في آية 8: اننا نلبس درع الإيمان والمحبة. دي عظة لوحدها. ليه درع الإيمان؟ ده المكان اللي بتضرب فيه الأسهم. كل مرة بتختار انك تعمل خطية وانت قاصد ده بيدل على انك مش واثق في ربنا. ايماننا او نقص ايماننا هو اصل كل صراعاتنا وكل افراحنا وكل احزاننا وكل تجاربنا، ولما بنفشل ده بيكون بسبب قلة الايمان، فبنلبس درع الايمان والمحبة وخوذة الخلاص. خليني اديك التناقض الرابع. التناقض الرابع هو ان غضب ربنا مش لأهل النهار، لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. الغضب مش لينا إحنا، مش دي حاجة مدهشة؟ السبب هو إن يسوع حمل الغضب من علينا لما مات على الصليب. هو ده السبب اللي بيخلي ناس كتير مننا بيؤمنوا ان الكنيسة مش هتعدي بالضيقة العظيمة اللي هي الفترة اللي هيكون فيها غضب ربنا العظيم والدينونة. ليه؟ عشان احنا مش معينين للغضب لكن لنوال الخلاص. لكن لو انت شخص بتحب الليل فالغضب هيكون ليك انت. احنا دايما بنفكر في يسوع انه يسوع المحب ونشكر ربنا ان هو كده فعلا، لكن علشان نوازن ده خليني أدي لك اللي بولس كتبه في رسالة تسالونيكي الثانية. بولس بيقول إن لما ربنا يسوع يظهر في السماء وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. يسوع هيجي في غضب لأهل الليل اللي بيفكروا إنهم كويسين. لكن بالنسبة للي منا أهل النهار، إحنا شفنا النور، إحنا عندنا الأخبار السارة بتاعت الإنجيل ومحميين من الغضب اللي جاي. خليني أشارك معاكو شوية ملاحظات. أولا افتكر دايما إن مفيش مكان لحياة الليل لو أنت شخص من أهل النهار. ممكن بالنسبة لشخص من أهل النهار إنه يعيش على إنه شخص من أهل الليل بقيم ليلية. اللي لازم نعمله هو إننا نيجي للنور. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا إحنا المؤمنين ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شارك بعضنا مع بعض. أنا عارف إننا دايما بنفسر الآية بالطريقة دي، لو مشينا معاه في النور زي ما هو ماشي في النور إحنا بيكون لنا شركة مع بعض، أنا بيكون ليا شركة معاك وإنت بتكون ليك شركة معايا. ممكن ده يكون قصد يوحنا، لكن لو فاكر ففي قواعد اللغة الضمير العائد بيشير لأقرب فاعل، عشان كده إنت ممكن تفسرها بالطريقة دي، لو مشينا في النور زي ما هو ماشي في النور فبيكون لنا شركة مع بعض، أنا وربنا عندنا شركة مع بعض لما بنمشي في النور. في حاجة مميزة أكتر من أن يكون عندك شركة مع ربنا علشان تقدر تمشي مع ربنا؟ لكن أنت محتاج أنك تمشي في النور، وده معناه اعتراف بكل الخطايا اللي أنت عملتها. مهما كانت أي حاجة ربنا بيشاور عليها علشان نعترف بيها، وبنعمته إحنا بنسيبها. مفيش مكان لنشاطات حياة الليل لو كنت شخص من أهل النهار. لو كنت هنا النهاردة وبتقول أنا من أتباع يسوع لكن أنا بعيش كأني من أهل الليل، ده الوقت أنك تيجي للنور من خلال التوبة والإيمان. والأهم من ده أن مفيش حد بنفسه يقدر يروح من الضلمة للنور، ده شغل ربنا، وده اللي ربنا بيخلقه فينا لما بنثق في المسيح كمخلص. يا صديقي لو أنت من أهل النهار أوعى تنزل من مقامك وتعيش زي أبناء الضلمة. لو تلاحظ فيسوع لما تكلم عن المؤمنين كان بيشبههم بالخراف، وده لسبب. الخروف معروف انه صحيح بيتوه لكنه كمان مش بيحب القذارة، لو جات عليه قذارة بيحاول يشيلها، وده اللي الرسول يوحنا قاله، نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. وتقدر تفهمها إن المولود من الله مش بيقدر يستحمل الخطية، المولود من الله مش بيحب الخطية. ممكن تقول لي بس المؤمنين بيعملوا خطايا، عشان كده الرسول يوحنا نفسه قال يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. القاعدة إن المؤمن مش بيحب الخطية. لو أنت من أهل النهار يبقى مش هتحب الخطية، ولو وقعت في الخطية بتقوم تنفض نفسك من القذارة. الكتاب المقدس بيقول لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وبيقول كمان لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، والرسول بولس بيقول مطروحين لكن غير هالكين، لو وقعت قوم. لكن لو كنت هنا النهاردة وعمرك ما أمنت بيسوع أبدا، أو بتسمعنا على الإنترنت وما حطتش ثقتك في يسوع أبدا، ما تفكرش حتى إن الحل في الاعتراف بكل خطاياك. أولا ما فيش أي طريقة تساعدك تفتكرهم كلهم، صح؟ ما فيش حد مننا يقدر يفتكر كل الخطايا. أنت محتاج تفهم إن نقطة الدخول هي إنك تقبل المسيح كمخلص وتكون تحت حماية نعمته علشان تخلص من الغضب الآتي. الكتاب المقدس بيقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. التحول في القيم ووجهات النظر هو عمل ربنا اللي بيعمله جوه قلب الإنسان للناس المؤمنين. لما بنتكلم عن النور والضلمة بنفتكر آية مكتوبة للمؤمنين، لكن هي في الحقيقة مكتوبة لكل الناس اللي بتسمعنا النهاردة. في الحقيقة ناس كتير رجعوا للإيمان بسبب الآية دي. مكتوب قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. دي كلمة ربنا النهاردة لقلبي ولقلبك. الإيمان زي اللي حصل لأغسطينوس اللاهوتي العظيم اللي أثر على المسيحية لمدة 1000 سنة، كان في بستان وافتكر أنه سمع صوت بيقول له خده وقراه. كان العهد الجديد موجود وقراه، على الرغم من أنه ما كانش كتاب زي اللي موجود بين إيدينا دلوقتي، لكن قرى النص وحس بتبكيت عظيم جدا علشان هو كان عايش مع ست وما كانش متجوزها وكان عنده طفل منها. ربنا بيقول لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر. وهنا هو عرف انه لازم يؤمن، آمن بالمسيح وبقى عنده إيمان بالمسيحية. هو تحول من شخص ليلي لشخص نهاري، لكن عشيقته كانت عايزة تكمل بنفس طريقة الحياة معاه، وجريت ناحيته وصرخت وقالت له ده أنا. بصلها وقال لكن ده مش أنا، أنا مش نفس الشخص اللي كنت عليه قبل كده، علشان أنا تحولت من ملكوت الضلمة بكل خداعها لملكوت نوره العجيب. وانت أخبارك إيه؟ أنت شخص نهاري ولا شخص ليلي؟ مجيء يسوع المسيح أكيد هيكون فيه اختطاف، وبعدين هيكون بعده الضيقة العظيمة، وبعده هتيجي ضيقة عظيمة أكتر، وبعدين المجيء المجيد ليسوع المسيح علشان يأسس ملكوته ويدين العالم. هتكون موجود فين لما يسوع يجي؟ خلينا نصلي. قبل ما صلي أنا عايزك تصلي بالسكوت وتقول لربنا إذا كنت بتفتكر نفسك شخص ليلي أو شخص نهاري. لو كنت شخص نهاري لكن أنت ماشي في الضلمة، ممكن تعترف بده لربنا دلوقتي؟ لو كنت شخص ليلي قول لربنا أنا محتاج الإيمان، خلصني يا رب يسوع. أبونا السماوي، احنا بنصلي للناس اللي بيصارعوا علشان يعدوا الخط، خليهم يشوفوا نور الإنجيل ويعرفوا انه من خلال المسيح احنا بنتحول من الضلمة للنور. اقبل صلاتنا باسمه المبارك، آمين.
0: انت عارف الرجد حتى الفوز موجود علشان يمجد ربنا وعلشان يساعدنا للوصول لخط النهاية بنجاح، واحنا بنشكر الناس الكتيرة اللي بتسمعنا وواقفين معانا. ممكن نطلب منك انك تدعو حد من اصدقائك انه ينضم لينا المرة اللي جاية. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الكنيسة ساهرة، وهي الجزء الخامس من سلسلة من تسالونيكي الاولى عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز هنشوف لما بتيجي النهضة الناس هتصلي. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل.

بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الارقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الارقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الارقام كده رايحة جاية بين ايدينا كأنها لعبة. ابوس الايادي، ما تقولش رقم الا لو انت متأكد منه، لان اللي سيادتك ما تعرفوش هو ان الناس بتتزرع جواها افكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب ارقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الاحصائيات، وبطل تقول ارقام غير لو انت متأكد منها وكان ليها مناسبة اصلا في كلامك.

0: الله صيفط بزاف د الأنبياء للناس باش يخبروهم على المجيد المنجي زعم المسيح. والنبي إشعية هو واحد من هاد الأنبياء اللي عاشوا قبل المسيح، وهو اللي خبر الناس في وقته على المجيد المنجي وعلى الولادة العجيبة ديالو. قال
1: الله غادي يعطيكم علامة عجيبة، العزبة غادي تحبل وتولد ولد وتسميه إيمانوئيل، اللي المعنى ديالو الله معنا.
0: وعلى الحياة ديالو والبلاصة اللي غادي يشرف المسيح من اللي يجي، وقال
1: الله غادي يجي ويشرف الجليل، طريق البحر وواد الأردن.
0: أكثر من 600 عام من مور ما خبرنا النبي إشعية، جاء المسيح لبلاد الجليل وبدأت دعوة ديالو في البحر الجليل. وكيقولنا إشعية في كتاب الله باللي الوقت اللي غادي يجي فيه غادي يكون صعيب على شعبه اللي كانوا كلهم ما بقوش كيتبعوا طريق الله، والشعب كله كان ماشي في الظلام. وقال
1: الشعب الماشي في الظلام شاف نور عظيم، والجالسين في أرض الموت وظلوا شرق عليهم الضوء، حيث غادي تولدنا ولد ويتعطانا ابن وتكون السلطة على كتافه، ويتسمى مرشد عجيب وإله قدير وأب دايم ورئيس السلام، زيادة في مملكته والسلام ما يتسالوش من المملكة دياله وعلى عرش داود، ومملكته يثبتها بالحق والصلاح من هذاك الوقت وعلى الدوام. غيرة الرب القادر تدير هاد الشي.
0: وعطانا الأوصاف ديالو كلها باش ما يبقاش الشك عند الناس من اللي يجي، وعاود تكلم على الحياة ديالو اللي عاشها كلها كيعلم الناس على طريق الله، وعلى السباب المجي ديالو لهاد الدنيا اللي هو الموت على الصليب باش يمحي الذنوب البشر، حيث هو كان عارف باللي الإنسان ما يقدرش يرضي الله بالأعمال ديالو. وخبرنا إشعية باللي المسيح ماشي غير نبي ولكن كتار من نبي، وباللي الله عطاه بلاصة مرفوعة وعالية على كل أنبياء. وكما شفنا من قبل الناس دائما كيشوفوا المنظر، ولكن الله كيشوف القلب ديال الإنسان، حيث الناس في العهد القديم كانوا كيتسناو المسيح الموعود، ولكن من اللي جاء المسيح متواضع الناس ما بغاوش يأمنوا به، حيث جاء في واحد صورة عبد. وخبرنا إشعية عليه وقال
1: نبت قدام الله بحال واحد العرق في أرض يابسة ما عنده لا صورة ولا زين، ومن اللي نشوفه فيه ما فيه ندرة باش نتشهاوه، هو محقور ومتروك من الناس، رجل آلم وعارف الحزن، وحنا دورنا وجهنا عليه وهو محقور وما ديناها فيه، ولكن هو رفض الأحزان ديالنا ورفض الأوجاع ديالنا، وحنا حسبناه مقيوس ومضروب من الله ومدلول، وهو مجروح على سبب ذنوبنا ومسحوق على سبب خطيتنا، سلمنا كان عليه وبجروح وبرينا، كلنا في حال الغنم تلفنا، ملنا كل واحد لطريقه، والله حط عليه ذنوبنا كاملين، تظلم وتدل وما فتحش فمه، في حال واحد الخروف غادي به للذبيحة، وفي حال النعجة سكتة قدام اللي يقزوها ما فتحش فمه، الداوة في الضيق وحكموا عليه، وفي جيله شكون اللي كان كيظن باللي غادي تقطع من أرض الحيين، وهو مضروب على مسبة دم شعبه، موته كان مع الناس القباح وقبره عند رجل لاباس عليه، حيث ما عمره مظلم ولا كان فمه غش، ولكن الرب رضى باش يتسحق بالحزن، وحيث قدم نفسه ذبيحة على الذنوب غادي يشوف دريته طول أيامها وفرحة الرب تكمل على يده، ويشوف الغلة ديال الخدمة دياله ويشبع، وعبد الصالح يبري بزاف د الناس ويرفد ذنوبهم. على داك الشي نعطيه الحق مع العظماء وغنيمة مع العزاز، حيث قدم نفسه للموت وتحسب مع العاصيين، وهو اللي رفد الذنوب بزاف د الناس وشفع فيهم.
0: وكنشوفوا باللي هاد الكلام قالوا إشعية أكثر من 600 عام قبل المسيح، وتحقق كله من اللي جاء، يعني الولادة ديالو وحياته وموته على الصليب باش الله يغفرنا ذنوبنا. والنبي ميخا أعطاهم الرجام اللي قال
1: الحكام على الناس ما يبقاش ديما، والله غادي صيفط الحاكم لشعبه من بيت لحم وخاهية صغيرة في بلاد اليهودية، هاد الحاكم أبدي وموجود قبل المخلوقات كلها.
0: والنبي زكريا خبرنا على ملك المستقبل وقال
1: الإنسان اللي دهن الله بيده غادي يجي راكب على دحش، والشخص اللي اختاره الله غادي يخونه واحد من صحابه على 30 دي النقره.

0: 500 عام من مور هاد الشيء أولاد يعقوب عاشوا تحت الاستعمار، بدأت باليونان ومن بعد الرومان، والرومان هما اللي سموا أولاد يعقوب اليهود. والنبي إشعية خبرنا على اللي غادي يجي باش يوجد طريق للرب، وقال
1: صوت دواحد اللي كيبرح في الخلا وكيقول وجدوا طريق الرب، عدلوا الطرقان ديالو معوطين.
0: تقريبا 600 عام من بعد موت إشعية صيفت الله يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس لواد الأردن، ومعاه خبر للناس وكيقول توبوا من ذنوبكم حيث ملك الله قرب. وكان اللباس ديوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس من شعر الجمل ومحزم بحزام الجلد، وكانت الماكلة ديالو الجرد والعسل الخلا. ديك الساعة خرجوا الناس لعنده كاملين بمدينة أورشليم اللي هي القدس واليهودية وكل البلاد اللي في جوايه واد الأردن، وتغطسوا على يده في واد الأردن وكيعترفوا بذنوبهم. ومن اللي شاف يحيى بزاف رجال الدين كيجيو باش يتغطسوا قال لهم
2: أولاد الحياي، شكون خبركم باش تهربوا من الغضب الماجي؟ عملوا بعداك الخير اللي يناسب الندامة، وما تخموشي وتقولوا في نفسكم عند نجدنا إبراهيم. أنا نقول لكم باللي الله قادر باش يخرج من هاد الحجار ولاد الإبراهيم، ودابا راه الشقر محطوط على عرق الشجار، وكل شجرة ما كتعطيش غلة مزيانة تقطع وتسيف في العافية. أنا كنغطسكم بالماء باش تتوبوا. بالحق اللي ما جي من بعدي هو قوى مني، اللي ما استهلش حتى نفسخ الخيوط الصباط ديالو، هو غادي يغطسكم بالروح القدس والعافية، والمدرة راها في يده، وغادي يصفي النوادر معوض ويجمع الزرع في الخزاين، والخشاش غادي يحرقوا بالعافية اللي ما عطفاشي.

0: ديك الساعة جاء المسيح من الجليل لواد الأردن عند يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس باش يتغطس على يده، ولكن يوحنا المعمدان حصره وقال له:
1: أنا محتاج نتغطس على يدك وانت ماجي لعندي.
0: ورد عليه المسيح وقال له:
2: خليني دابا حيت هيدا يليق بينا باش نكملوا كل تقوى.
0: ديك الساعة خلاه، ومن اللي تغطس المسيح وطلع من الماء تفتحت السماء وشاف روح الله نازل عليه بحال واحد الحمامة، وواحد الصوت جاء من السماء كيقول:
2: هذا هو ابن الحبيب اللي به كان فرح.
0: ويوحنا قال:
1: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. ومن اللي كنت كان غطس يسوع شفت الروح القدس على شكل حمامة جاية من السماء ونزلت عليه، والله قال لي هذه هي العلامة اللي غادي نعرفوا بها. أنا شفت هذا الشيء بعيني، وأنا كنقول لكم هذا هو المدهون من الله.
0: الله صيفط يوحنا باش يوجد طريق للمسيح ويوجد القلوب للناس باش يأمنوا به، وكان دائما كينصحهم باش يتوبوا من ذنوبهم. ولكن الكلام دي يوحنا قلق الملك هيرودس وقطع له راسه.
3: عزيزي المستمع، عاود خمم في قصة إبراهيم وكيفاش الله دبر الذبيحة في موطع ولد إبراهيم. فكر في قصة عيد الفصح وكيفاش الله نجى بني إسرائيل من العبودية بالدمد الحولي. وفكر في إشعياء اللي خبر الناس باللي كان غادي يجي شي حد بحال الخروف اللي غادي نبيه للذبيحة وغادي يتجرح على ذنوبنا. من بعد جاء يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس اللي نعت للمسيح وقال: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. يوحنا جاء باش يوجد الطريق، وواحد الخطوة مهمة باش نوجدوا قلوبنا هي التوبة. واش بصح كتحس بندامة على ذنوبك ولا غير من اللي كيحصلك شي واحد؟ الله كيشوف قلوبنا. وقف وخمم في وصايا الله اللي درسنا من قبل. كيفاش تعديتي وصايا الله؟ واش عمرك جرحتي شي واحد بكلام قبيح ولا بمعاملة قبيحة؟ من اللي كنتي معصب واش عمرك شفتي في شي مرأة وتشاهيتيها؟ واش عمرك كذبتي على شي واحد؟ واش عمرك خدعتي شي واحدة ولا سرقتيه؟ واش عمرك حسدتي جارك على الشي اللي عنده وتمنيتيه يكون عندك؟ واش بصح كتحب جارك كي بحال اللي كتحب نفسك؟ واش كتخاف من الإنسان وتخلي الناس ولا شي حاجة تقود حياتك؟ واش عندك شي حاجة اللي كتظن غادة تجيب البركات؟ واش كتحلف بالباطل ديما؟ واش بعض المرات كتنسى تاخذ وقت باش تعبد الله؟ واش دايما كتكرم والديك؟ واش بصح كتبغي الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك؟ ما تحاولش تستر ذنوبك بالوراق ديال الكرموس. من هنا 4 سيمانات غادي تشوف باللي الله يقدر يغطي ذنوبك، ولكن الخطوة الأولى هي توجد قلبك. خاصك تعترف بذنوبك دابا، وإذا كتعيش في الذنوب خلي هاد الحياة ودير أعمال تليق بالتوبة. في الغنية الروحية الماجة اطلب من الله يفكرك بذنوبك واعترف بهم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة.
2: حكم صيني.

مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بحب. صباح الخير أو مساء الفل حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه. بفكر نفسي وبفكركم إننا تعودنا نقول كلمة بحبك أو بحبك لحبايبنا وأصحابنا وأقرب الناس لينا من غير ما نكون بنلتزم بمعناها، ولأن الحب مش كلام ولا مجرد مشاعر، الحب مسؤولية كبيرة عليك لو ناوي تحب. كلنا بنسمع مع بعض النهاردة عن الحب اللي بجد. هنطلع فاصل صغير ونبدأ معاكم حلقتنا النهاردة عن الحب.

أهلا بكم من جديد في كلام عن الحب وبرنامجكم بحب. النهاردة هنتكلم عن الحب والتشجيع، ولأنكم أكيد عارفين يعني إيه تشجيع، فهنقول النهاردة يعني إيه اللي مش تشجيع. الحب هو إنك ما تخبطش في اللي قدامك بكلام تقيل وصعب وغلس. الحب هو إنك تحسب مردود الكلمة قبل ما تطلعها من بقك. الحب هو إنك تصدق بأن اللي بتحبه يستاهل منك اجتهاد وتعب ومجهود أكتر فإنه يسمع منك كلام مشجع. الحب هو إن ما تفكرش ولو مجرد فكرة إنك تقول كلام جارح أو غلس على شكل ولبس أو طريقة كلام اللي قدامك. الحب إنك تبطل توصف الناس بصفات سلبية. الحب هو إنك ما تعنونش الناس، يعني ما تحطش لكل واحد عنوان تحت مسميات وصفات مش منصفة أبداً ليهم. الحب إن طريقة وكلمات اللسان بره البيت زي بالظبط جوه البيت. الحب إنك ما تشتمش. أيوة، ما تشتمش أساساً، حتى لو حبيبتك عملت حاجة مش على هواك أو مش عاجباك أو عكس تماماً اللي أنت بتحبه. الحب هو إنك تخلي كلامك لين وردودك دافية لو صاحبتك غلطت فيكي أو حصل موقف عصبك. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب والتشجيع. خليكم معنا.

رجعنا معاكم مستمعينا الأعزاء وبنكمل كلامنا عن جمال وحلاوة الحب في إنه يشجع مش يحبط ولا يسخف كل حاجة. الحب هو إنك تكون أنت القشاية اللي صاحبك ماسك فيها لو كل الناس بعتوا. ولاد كتير فاكرة إنه عيب أو ما يصحش أو ما ينفعش، يعني إن أعمل تليفون أكلم واحد صاحبي أقول له أنت فارق معايا جدا أو وجودك جنبي حاجة بسطاني. الحب هو إنك تتعود تشوف الجمال في الناس اللي قدامك وتمدحهم كمان. الحاجات اللي بنقولها في برنامجنا عن الحب مش وصفة سحرية كده بنقولها للولاد يقولوها للبنات أو البنات يقولوها للولاد وبس، لا، الحاجات اللي بنقولها دي بنقولها عشان كلنا نعيش بيها ناحية بعض في كل أشكال وأنواع علاقتنا. وتاني بفكركم إن ده الحب اللي انت محتاج من وقت للتاني تقيس نفسك عليه، انت بتحب بجد ولا لا. وقبل ما نخلص حلقتنا النهاردة مع بعض، بطلب منك او منك انك تتصلي او تتصل بحد انت ما كلمتوش من زمان. حاول تتصل بيه وتشجعه على حاجة هو مميز فيها، شجعه من قلبك، وانا متأكد انها تفرق جدا معاه. انا عارف ان حلقتنا النهاردة كانت صعبة شوية علشان ما تعودناش إننا نشجع بعض. استنونا في حلقات جاية وبنتكلم أكتر عن الحب، الحب اللي بجد. هنتعلم مع بعض إننا نحب مظبوط. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

تنير بالروح المحيي، أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني، وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: هيه يا عم قاسم.
8: نعم يا حسام.
7: إنجيل برنابا
8: ما له؟
7: نتكلم عنه.
8: نتكلم
9: بشرط.
10: شرط؟ أي شرط؟
9: يحدثنا عنه بتفصيل.
11: أبي يوفي كل موضوع حقه.
7: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
8: كان هناك ما هو أهم لهم.
9: هذا الموضوع أهم لنا.
8: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
11: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
8: نعم يتفقان.
11: وكيف ذلك؟
8: سترين. هناك إنجيل واحد.
9: أربعة. أربعة أناجيل.
7: خمسة.
10: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
7: وإنجيل برنابا.
11: أبي يقول إنجيل واحد.
8: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
11: إنجيل واحد فقط.
9: هذا أفضل.
10: أفضل؟ كيف؟
9: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
8: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
7: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
11: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
10: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
9: لابد لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
8: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
7: هذه آية لا إنجيل.
11: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة، يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
8: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
9: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
10: ولماذا يقولون هذا؟
7: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
10: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
11: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
9: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
8: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
7: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
9: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
11: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
8: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
9: ومن أيضا يا عم قاسم؟
8: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
7: هذه كتب قديمة.
11: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
10: من الذي عربه؟
11: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
8: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس،
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة.
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله، نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لا بد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ؟
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن 18.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب،
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح. هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا. الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله صوباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه. ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي. نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابة؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابة المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى،

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب، انت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما،

انتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها، اقعدوا معنا رد بالكم تمشيوا.
1: قصة اليوم هي قصة واقعية. القصة هذه تقول إنه كان فما راجل يخدم في مصنع تجميد وتوزيع متاع أسماك. النهار من نهارات في الخدمة، وبعد ما روحوا الخدامة الكل، ادخلها السيد للكونجولاتور وين يبردوا الحوت، لكن فجأة الباب تسكر عليه وهو الداخل. المشكل إنه الخدامة الكل روحوا، ما بقى حتى حد باش يعاونه. يخي بقى يعيط بأقوى صوته ويضرب في الباب زادة، فمش ما يجي حد ويعاونه. لكن بعد 5 ساعات وهو قرب لا يموت، جا شكون حل عليه الباب. هالحد هو يخدم سيكوريتي، هذا الحد هو اللي منعه وعملوا له الإسعافات الأولية. ومن بعد ما نقذوه، بعد ما كان باش يموت، قالوا لسيكوريتي: كيفاش عرفت اللي فما راجل في الفريجيدير؟ يخي قال لهم: أنا نخدم هنا عندي 35 سنة والخدامة الكل داخلين خارجين، ولا واحد فيهم انتبه عليا ولا سلم عليا إلا الراجل هذا. كان يفرح كل ما يراني ويضحك لي، والوحيد اللي يقول لي كلمة صباح الخير كل يوم يقول هالي، وحتى وقت خروجه يودعني ويقول لي الراك على خير. اليوم هالراجل أنا مريتوش. اليوم بعد الخدمة بقيت نستنى فيه، لكنه مخرش. حسيت اللي فما حاجة غير عادية، وبديت نلوج عليه في المصنع الكل اللي نلقيته. نحن يا جماعة لو نتلهو بكل شخص ونعملو له قيمة ونكونوا مبتسمين، أكيد باش نغيره، أكيد باش نشوفوا الفرق بيناتنا.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معاكم وداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. كي مؤثرة هكا ولا وداد؟
2: إيه مؤثرة جدا. تخيل سناء كما كانش يسلم عليه كل يوم، بالك راه الراجل مات متجمد.
0: ساعات ابتسامة صغيرة ولا جيست انسينيفيون ينجم يغير حياة إنسان. مستمعينا اليوم باش نحكيو عن اللطف وكيفاش نكونوا لطفاء مع الآخرين وناخذوا بالخاطر ونبديوهم على رواحنا. أما خلينا قبل نتساءلوا شنو معناها نكونوا لطفاء، شنو معناها ناخذوا بالخاطر، وشنو معناها نبديو الآخر على رواحنا.
2: الشخص اللطيف هو شخص حساس، نقولوا نحنا سنسيبل، يحس بوجيعة الناس وألامهم. الكتاب المقدس مليان بشخصيات لطيفة كما هكا، نلقاو منها شخصية داود. داود بعد موت شاول وتتويجه ملك، مشى يلوج على أي واحد من نسل شاول باش يعمل معاه معروف ويعزيه، حتى لقى حفيده وكان أعرج وقال له: لا تخف، فإني لأعملن معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك حقوق شاولي أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدة دائما. في سامويل 2:9-7.
0: وساعات نحن جار ولا أخوي يبدأ حزين ولا عنده مشاكل نزيدوا عليه، وساعات كلمة تخرج من الفم لا تقرأ لا تكتب. ما يخسر عليك الواحد كان كلمة سامحني ولا نفدلك مش بالحق.
2: يلزمنا نردوا بالنا على خاطر كلمة تنجم تدمر إنسان. ماذا بينا كان نشجعوا بعضنا، نراعيوا بعضنا، نواسيوا بعضنا. ساعات في وجيعته الواحد ما يحتاج كان شكون يحضنه ويقول له كلمة حلوة. يسوع بكى على قبر إليعازر، ما فماش أقوى من هكا.
0: أما ردوا بالنا زيدا وداد إلي اللطف راه ومش معناها النفاق. نجم نقول الحقيقة ونكون صريح ومباشر، أما نعرف كيفاش نتكلم. أما توا صعيب تلقى شكون بالصفات هذه. ما زالت موجودة الفضيلة هذه في مجتمعنا؟
2: الحقيقة ماشية وتقل. لا عاد نقدروا مرا كبيرة في كار ولا في مترو، ولا عاد نراعيوا بعضنا في صف. وزيد حتى كي نلقاو واحد يتصرف بلطف نقولوا شو بيه هذا، علاش ناوي؟ واذا كان لقينا واحد بطبيعته لطيف وسيس نزيدو نستغلوه على الاخر.
0: الحقيقه وداد احنا عنا في يسوع ابينا مثل يلزمنا نتبعوه، على خاطر ما فماش شكون الطف من ربي. ليظهر في الدهور الاتيه غنى نعمته الفائقه باللطف علينا في المسيح يسوع في افسس 2:7.
2: صحيح سناء، كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. في متى 7:12. كان تحب الناس يعاملوك بلطف، لأنه لكل فعل رد فعل، ما فمش كون تعامله بلطف ويرجع عليك بوقاحة. كن لطيفا وأمينا وسوف تعيش حياة طويلة، وسوف يحترمك الآخرون ويعاملونك بإنصاف.
0: آمين. مثلنا وراعينا يسوع كان لطيفا ودودا. خلينا نصليه من ربي اللي الأسبوع هذا باش يشكل فينا ويهذب سلوكنا ويردنا لطفاء كيف ما كان أبونا السماوي لطيف، حتى يسألون عن السبب الرجاء الذي فينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ما ما تنساوش باش تتفاعلوا معنا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك ولا تراسلونا على الإيميل ta@radioclv.org. كانت معاكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته، وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته، وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا، والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست أعراض، خدنا منهم ثلاث أعراض الحلقة اللي فاتت. أول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، ثالث عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الإكراه. الإكراه إن أنا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وأنا مش عايز أعملها، وبتشغل بأن أنا أنال رضا الآخرين حتى لو أنا من جوايا مش مبسوط ان انا بعمل الامر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو ان الشخص بيجازف انه يدخل نفسه في نوايا فاسدة لآخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح اكتر انه اوقات كتيرة حتى واحنا بنخدم واحنا بنروح اماكن المفروض ان احنا بنؤثر فيها في الآخرين، اوقات بنبقى رايحين واحنا مضطرين غصب عننا. هناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجالة هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاثنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة اسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده إكراه. أنا بتشغل عن الأولويات الكبرى وابتدي أتاخد بأدائي الشخصي وأشوف أنا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بإيه، الناس بتقول عليا إيه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغل الشاغل أن أنا أرضي الناس وأن أنا أظهر بصورة كويسة. حاجة كمان أنه الإنسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والإرهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم، انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه، انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها ألم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت في سفر العدد أصحاح 11. بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا أن احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر. والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف ويشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا يأكلوا الأكل اللي كانوا بيأكلوه في أرض مصر. وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبة لهم حاجة دلعة كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الأساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا ويقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم. كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى والشعب هو بيأكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب. المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي وآدي الفلفل الحامي والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

أهلا بيك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ إحنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أنهم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation. وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة، وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا وفي شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده انا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم مرفت مصحي. أصعب حاجة إنك تمشي ضد التيار، ضد تيار الأفكار السائدة في المجتمع، وخصوصا إن الناس ساعتها بتحسسك إنك مجنون. وده اللي حصل في إحدى القرى، كل القرية تقريبا أصيبت بالجنون، وده لأنهم شربوا من مية النهر اللي بتجيب جنون، ما عدا اتنين بس، الملك والنايب بتاعه، الوحيدين اللي ما كانوش شربوا من مية النهر وبالتالي ما أصابهمش الجنون. ولغاية هنا هم محظوظين جدا، بس المشكلة بقى لقوا نفسهم بيتكلموا بالعقل وسط ناس كلهم مجانين ومفيش أي نوع من التفاهم أو حتى التواصل بينهم. بعد شوية وقت نادى الملك النائب بتاعه وقال له هات لنا مية من النهر. النائب بصله باستغراب وقال له ليه؟ قال له لأن الجنان الحقيقي إنك تبقى عاقل وسط مجانين. ده برضو حصل مع جاليليو اللي كان بيقول معلومات علمية عكس اللي كانت سايدة في المجتمع وقتها. جاليليو كان بيقول إن الأرض كروية وإن الكواكب كلها بتلف حوالين الشمس مش حوالين الأرض. اتواجه جاليليو بنقد حاد جدا من كل الجهات الموجودة وقتها. المجتمع كله اتجمع على جاليليو لدرجة إن هم قرروا يحكموه. تخيل تتحاكم يا جدع لمجرد انك بتقول ان الشمس في المركز والكواكب بتلف حواليها؟ لا، ومش بس كده، ده اتسجن كمان. بس بعدها الحكم اتخفف انه بدل ما يتسجن في السجن اتحط تحت الاقامة الجبرية لغاية ما توفى بعدها بكذا سنة. وبعد وفاة جاليليو بسنين كتيرة قوي اثبت العلم ان الشمس هي مركز الكون وان الارض بتدور حواليها هي وباقي الكواكب. يعني عيني جاليليو دفع تمن رأي حقيقي وصح واتحبس زوره. انك تكون صح في فكر ورأي ده شيء ليه تمن، واقل تمن ان الناس مش دايما هتقبل رأيك حتى لو بتقول معلومة علمية. طب ايه، نسكت وما يكونش لينا رأي؟ اكيد لا. السمك الحي هو بس اللي بيسبح ضد التيار، لكن الميت بيسبح مع التيار. ولاننا لسه احياء ولاننا لسه فينا نفس لازم نمشي ضد التيار. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم مرفت نصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها قبل

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي، يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل، المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان، الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، لكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقة حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص، ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
2: Hello listening friends.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا.
2: We are glad you joined us today.
3: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
2: In our last broadcast, I promised to tell you several very special things about Hannah's prayer.
3: في حلقتنا الماضية وعدتكم أن أقدم لكم أشياء عديدة خاصة جدا عن صلوات حنة.
2: If you are joining us for the first time,
3: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى،
2: we are in the middle of a series about ordinary people who have prayed extraordinary prayers.
3: فنحن في وسط سلسلة من الأحاديث عن أناس عاديين صلوا صلوات غير عادية، صلوات رائعة.
2: And we are looking at a story from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
3: ونحن الآن نتأمل في القصة التي جاءت في سفر صموئيل الأول الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد 28.
2: If you do not have a copy of the scripture, write to us and we will glad to send you one.
3: إذا لم يكن لديك كتاب مقدس يمكنك أن تكتب إلينا وسوف نرسل لك نسخة منه.
2: The first thing I want to tell you about Hannah's prayer is this.
3: أول شيء أريد أن أقوله لك عن صلاة حنة هو هذا.
2: While countless women before Hannah prayed to the Lord,
3: فمع أن نساء كثيرات صلينا إلى الرب قبل حنة،
2: Hannah's prayer is the first recorded incidence in the Bible of a woman who prayed publicly.
3: إلا أن صلاة حنة هي أول واقعة في الكتاب المقدس لامرأة صلت صلاة علانية.
2: I think we would be astonished if we had the records of godly women who prayed both before and after Hannah.
3: وأظن أننا سنذهل لو كان لدينا سجل للسيدات التقيات اللواتي صلينا قبل حنة وبعدها.
2: We would be amazed at the incredible things God has done in response to godly women's prayer.
3: سوف نذهل عندما نعرف الأشياء المذهلة التي يصعب تصديقها والتي عملها الله استجابة لصلوات أولئك السيدات.
2: I am personally convinced that the world owes more to the prayers of godly women than we will ever know on this side of heaven.
3: وأنا شخصيا مقتنع تماما أن العالم مدين لصلوات السيدات التقيات أكثر جدا مما يمكن أن نعرفه ونحن على هذا الجانب من السماء.
2: I am here today as a direct result of a godly woman's prayer.
3: وأعترف أنني أنا هنا اليوم كنتيجة مباشرة لصلوات امرأة تقية.
2: My mother was truly a prayer warrior.
3: كانت أمي مجاهدة في الصلاة حقا.
2: She spent hours before God in prayer.
3: كانت تقضي ساعات أمام الله في الصلاة.
2: She interceded for countless people.
3: كانت تتشفع لأجل عدد لا يحصى من الناس.
2: And throughout history, great things have happened as a direct result of godly women's prayer.
3: أشياء عظيمة كثيرة حدثت عبر التاريخ كنتيجة مباشرة لصلوات نساء تقيات.
2: I want to give you just some examples.
3: أود أنني أقدم لكم بعض الأمثلة.
2: If it were not for Monica who prayed for her son for years,
3: لو لم تكن هناك مونيكا التي صلت لأجل ابنها لمدة سنوات،
2: we would never have heard of Saint Augustine.
3: لما كنا قد سمعنا أبدا عن القديس أوغسطينوس.
2: Monica prayed against her son's wayward ways for years.
3: كانت مونيكا تصلي ضد عصيان ابنها وتمرده عدة سنوات.
2: Now we know him as Saint Augustine, whose work and writings have influenced the world for many centuries.
3: ونحن الآن نعرفه باسم القديس أغسطينوس الذي أثرت مؤلفاته وكتاباته على العالم كله لقرون كثيرة.
2: If it was not for Susanna Wesley praying for hours for each one of her 19 children.
3: ولولا أن سوزانا ويسلي كانت تصلي لمدة ساعات من أجل كل واحد من أطفالها التسعة عشر.
2: The world would never have heard of John and Charles Wesley or the Methodist revival of the 1700s.
3: لما كان العالم قد سمع أبدا عن جون وتشارلز ويسلي أو عن النهضة الإصلاحية التي قادها في القرن الثامن عشر.
2: I have barely scratched the surface of examples of the power of godly women's prayer.
3: هذه مجرد أمثلة عابرة عن قوة صلاة النساء التقيات.
2: I was thinking about how many men have been carried on the shoulders of women's prayer.
3: وكنت أفكر في الرجال الكثيرين الذين حملتهم صلوات النساء على الأكتاف.
2: Then I thought of a story I heard many years ago.
3: وتذكرت قصة سمعتها منذ سنوات كثيرة.
2: Before the surrender of Winesburg, the women of that besieged city asked their captors.
3: قبل تسليم مدينة واينسبرغ طلبت النساء في تلك المدينة المحاصرة من الآثرين
2: if they would let them at least carry their most precious possessions with them as they left the city.
3: أن يأذنوا لهن قبل رحيلهن من المدينة أن يأخذن معهن أغلى ما كن يمتلكن.
2: Permission was granted by their captors.
3: ومنح الفاتحون لهن هذا الإذن.
2: But can you imagine the astonishment of the victors?
3: ولكن هل تتخيل كم كانت دهشة الفاتحين المنتصرين؟
2: When they saw the good women of Winesburg showing as much shrewdness as they were loving.
3: عندما رأوا نساء واينسبرغ وهن بعنف يعادل محبتهن
2: plodding through the gates of the city carrying their husbands and their sons and their brothers on their shoulders.
3: كن تتهادين عبر بوابات المدينة وهن تحملن أزواجهن وأبناءهن وإخوتهن على أكتافهن.
2: I thought of how in many ways many godly women are carrying their husbands and children on shoulders of prayer.
3: وفكرت كيف أنه بطرق كثيرة تحمل كثيرات من النساء التقيات أزواجهن وأولادهن على أكتاف الصلاة.
2: Hannah's prayer at Shiloh is an indication that even in the Old Testament, women had the right to pray in the sanctuary.
3: وصلاة حنة في شيلو دليل على أنه حتى في العهد القديم كان للنساء الحق في الصلاة أمام الهيكل المقدس.
2: Hannah's prayer was very powerful, but it was unspoken.
3: كانت صلاة حنة قوية جدا ولكنها لم تنطق بها.
2: Not a word was uttered out of her mouth.
3: لم تنطق بكلمة واحدة من فمها وصوتها لم يسمع.
2: Her vow is recorded.
3: لقد سجل نذرها.
2: Her song of praise was recorded.
3: وسجل تسبيحها وسجلت ترنيمتها.
2: And we will see this in the next broadcast.
3: وسنرى هذا في حلقتنا القادمة.
2: But her prayers were not recorded.
3: ولكن صلواتها لم تسجل.
2: It was an unspoken prayer.
3: كانت صلاة لم ينطق بها.
2: Words were not uttered out of her mouth.
3: لم تخرج الكلمات من فمها.
2: No audible sounds could be heard.
3: ولم يسمع لها صوت.
2: No eloquent expressions were spoken.
3: ولا نطقت بعبارات فصيحة أو بليغة.
2: No string of powerful words were put together.
3: لم تحاول أن تصوغ سلسلة من عبارات من كلمات قوية.
2: No.
3: لا.
2: The Bible said that only Hannah's lips were moving, but no words were heard.
3: قال الكتاب المقدس إن شفتي حنة فقط كانتا تتحركان ولكن صوتها لم يسمع.
2: So much so that Eli the priest thought that she was drunk.
3: إلى درجة أن عالي الكاهن ظنها سكرة.
2: How easily we misjudge people.
3: ما أسهل علينا أن نسيء الحكم على الناس.
2: Do you know why it is so easy to misjudge people?
3: أتعرف لماذا من السهل أن تسيء الحكم على الناس؟
2: Because we do not consider the pain that others may be carrying.
3: لأننا لا نقدر الألم الذي يحمله الآخرون.
2: Because we do not consider the burdens that they may be under.
3: ولأننا لا نقدر الهموم التي قد تضغط عليهم.
2: We often judge people with the measures that we keep at home.
3: فنحن غالبا نحكم على الناس بحسب المقاييس التي نحتفظ بها ونرعاها في بيوتنا.
2: But the third thing that I want to tell you about Hannah's prayer is this.
3: ولكن الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله لك عن صلاة حنة هو هذا.
2: Hannah was not trying to draw people's attention to herself.
3: حنة لم تحاول أن تجذب أنظار الناس إليها.
2: Hannah was not trying to manipulate anyone's emotions by her prayers.
3: لم تحاول حنة أن تتلاعب بعواطف أحد بواسطة صلواتها.
2: Hannah was not trying to draw on people's sympathy with her prayer.
3: لم تحاول حنة أن تستثير إشفاق الناس عليها ورثاءهم لها بواسطة صلواتها.
2: Why?
3: لماذا؟
2: Because Hannah knew that the only one who could answer her prayer.
3: لأن حنة كانت تعرف أن الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن يستجيب لصلاتها.
2: The only one who could meet her desperate need.
3: الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن يشبع حاجتها الماسة.
2: The only one who could touch her body.
3: الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يلمس جسدها.
2: The only one who could open her womb.
3: الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يفتح رحمها.
2: She knew that he is the very one who does not have to hear spoken words.
3: أدركت أن الله هو الشخص الوحيد الذي لم يكن محتاجا أن يسمع الكلمات التي ينطق بها.
2: He is the very God who can sense the agony of the spirit.
3: هو الله نفسه الذي كان يستطيع أن يشعر بمعاناة الروح وعذابها.
2: He is the very God who hears the unsaid words.
3: هو نفس الإله الذي يسمع الكلمات التي لا ينطق بها.
2: He is the very God who can gauge the depth of the soul's despair.
3: هو نفس الإله الذي يصبر غور يأس النفس ويقدر عمقه.
2: In Hannah's case, prayer was the soul's sincere desire, whether uttered or unexpressed.
3: وفي حال حنة كانت الصلاة هي رغبة النفس المخلصة سواء كانت منطوقة أو غير معبر عنها.
2: In Hannah's case, prayer was the soul's inner communication with its maker and redeemer, whether it is spoken or unspoken.
3: في حالة حنة كانت الصلاة هي الاتصال الداخلي للنفس مع خالقها وفاديها سواء كانت بالكلام أو بدون كلام.
2: Now that I've told you three things about Hannah's prayer,
3: والآن وقد ذكرت لكم ثلاثة أشياء عن صلاة حنة,
2: I have five things to tell you about this passage.
3: لدي خمسة أشياء أريد أن أذكرها عن هذا الفصل الكتابي.
2: These five things from this text are applicable to any situation in life.
3: هذه الأشياء الخمسة من هذا النص الكتابي صالحة للتطبيق في أي موقف من مواقف الحياة.
2: It doesn't matter what situation you're going through, these words of the Lord are applicable to you.
3: مهما كان الموقف الذي تجتازه فإن كلمات الرب هذه يمكن أن تنطبق عليك.
2: They are applicable to everyone.
3: وهي أيضا يمكن تطبيقها على كل شخص.
2: First,
3: أولا,
2: the only place to go in the hour of desperation is the throne of grace.
3: المكان الوحيد الذي يمكن الذهاب إليه في ساعة اليأس هو عرش النعمة.
2: Listen to what the Apostle Paul said.
3: اسمع ماذا قال الرسول بولس.
2: Let your moderation be known to men and your needs be known to God.
3: ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس لتعلم طلباتكم لدى الله.
2: Let me repeat that.
3: دعني أكرر ذلك.
2: Let your moderation be known to men.
3: ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس.
2: And let your needs be known to God.
3: ولتعلم طلباتكم لدى الله.
2: What do people often do?
3: ماذا يفعل الناس عادة؟
2: They reverse the formula.
3: هم يقلبون هذه الصيغة.
2: They would tell everyone who would listen to them their needs and problems.
3: إنهم يخبرون كل من ينصت إليهم وكل من سوف ينصت إليهم عن احتياجاتهم وعن مشاكلهم.
2: And then they show their moderation toward God.
3: ثم يظهرون حلمهم لدى الله.
2: They claim that God has many bigger things to worry about than the small things in their lives.
3: وهم يدعون أن الله لديه أشياء كثيرة أكبر بكثير من الأمور الصغيرة في حياتهم.
2: Many of you reverse God's formula.
3: كثيرون منكم يعكسون الصيغة الإلهية.
2: But Hannah went to the only one who could help her.
3: لكن حنة ذهبت

0: Let's look at verse 8.
1: دعنا نتأمل العدد الثامن.
0: Why is your heart sad? He said, Am I not more to you than 10 sons?
1: قال القانا لحنة, لماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟
0: Now husbands, let me give you some advice.
1: أيها الأزواج, دعوني أقدم لكم نصيحة.
0: When your wife is down and hurting, the last thing she wants is for you to tell her how good you have been to her.
1: عندما تكون زوجتك محبطة ومتألمة, فإن آخر شيء تريد أن تسمعه منك هو كم أنت طيب ونافع لها.
0: When she is burdened with something, do not use male logic.
1: عندما تراها مهمومة بشيء ما, لا تحاول أن تستخدم معها منطق الذكور.
0: Just pray with her.
1: يكفي أنك تصلي معها.
0: Secondly,
1: ثانيا,
0: God uses our brokenness not only to bless us, but to bless others.
1: الله يستخدم انكسارنا ليس فقط لكي يباركنا نحن, ولكن لكي يبارك الآخرين أيضا.
0: He uses our brokenness to bless the world, maybe even for generations to come.
1: هو يستخدم انكسارنا لكي يبارك العالم, ربما لكي يبارك أجيالا قادمة أيضا.
0: When we find ourselves in a tough time in life,
1: عندما نجد أنفسنا في ظروف صعبة في حياتنا,
0: we often want them to be over quickly.
1: فنحن غالبا نريدها أن تنتهي بسرعة.
0: But the truth is this.
1: ولكن الحقيقة هي هذه.
0: You grow more in your walk with the Lord during your times of brokenness than in the times when the sun is shining.
1: أنك تنمو أكثر وأنت تسير مع الله في أوقات الشدة والانكسار أكثر مما تنمو في الأوقات التي تكون الشمس فيها مشرقة والظروف طيبة.
0: You know the Lord more deeply and more clearly in the times when you are in the valley than when you are on the mountaintop.
1: أنت تعرف الله بعمق أكثر وبوضوح أكثر في الأوقات التي تكون فيها في الوادي أكثر مما تعرفه وأنت على قمة الجبل.
0: Not only that.
1: وليس ذلك فقط.
0: But your valley experience ministers to people far more than your mountaintop experience.
1: بل إن اختباراتك وأنت في الوادي تؤدي بها خدمة للناس أكثر من اختباراتك وأنت فوق قمة الجبل.
0: How?
1: كيف؟
0: Pray to the Lord and He will use your experience in the valley to bless others.
1: صلي إلى الرب لكي يستخدم اختباراتك في الوادي لبركة الآخرين.
0: Thirdly,
1: ثالثاً,
0: It is absolutely right to make a vow to the Lord.
1: من الصواب تماما أنك تعمل نذرا للرب.
0: A lot of people are confused about making a vow to the Lord.
1: كثيرون من الناس يختلط عليهم أمر عمل نذر للرب.
0: Should you make a vow to the Lord?
1: هل يمكنك أن تعمل نذرا للرب؟
0: Yes, you can.
1: نعم, أنت تستطيع.
0: It is absolutely right to make a vow to the Lord, and there's nothing wrong with it.
1: إنه أمر صحيح تماما أن تعمل نذرا للرب. لا يوجد خطأ في هذا.
0: But there are two provisions for this.
1: ولكن هناك شرطان لهذا.
0: My listening friends, listen very carefully. This is important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تصغوا جيدا, فهذا أمر مهم جدا.
0: You must be absolutely sure of these two things.
1: ينبغي أن تكون متأكدا تماما من هذين الشرطين.
0: Number one.
1: أولا,
0: make sure that you make a vow that you can keep.
1: ينبغي أن يكون في وسعك أن تنفذ النذر الذي تقطعه على نفسك.
0: Don't make a promise to God that is so big that you try to change the conditions afterward.
1: لا تعد الله بشيء يكون أكبر من قدرتك فتحاول أن تغير الشروط فيما بعد.
0: Make a vow that you can keep.
1: يمكنك فقط أن تنذر نذرا تستطيع الوفاء به.
0: Number two.
1: ثانيا,
0: always keep your vows.
1: احرص دائما على الوفاء بنذورك.
0: Perhaps you have heard about false repentance such as those made during times of great crisis.
1: ربما سمعت عن التوبة المزيفة مثل التوبة التي تحدث فقط في أوقات الأزمات العظيمة.
0: But after deliverance from the crisis, the person forgets his vows.
1: ولكن بعد التحرر من الأزمة ينسى الشخص نذره.
0: Forgets his promise to live

0: godly life and reverts to his wicked ways.
1: ينسى وعده وتعهده أن يعيش حياة التقوى ويرتد عائدا إلى طرق شريرة.
0: Please listen carefully.
1: أرجو أنك تنصت جيدا.
0: Those types of vows have worse consequences than if you never made the vow to begin with.
1: هذا النوع من النذور أو التعهدات له نتائج أسوأ بكثير مما لو لم تكن هذه العهود أو النذور قد قطعت من البداية.
0: Well, you might ask, well, you know, doesn't God understand this?
1: وقد تتساءل وتقول حسنا ألا يفهم الله ذلك؟
0: Yes, he does.
1: والجواب نعم هو بكل تأكيد يعرف ذلك.
0: But he does not forget.
1: ولكنه لا ينسى.
0: You forget, others forget, but God does not forget.
1: أنت تنسى والآخرون ينسون ولكن الله لا ينسى.
0: God does not like to be mocked.
1: الله لا يقبل أن يسخر منه.
0: And that is why I'm pleading with you, be sure that it is a vow that you can keep and be sure to keep your vow.
1: ولهذا أنا أطالبك أن تكون متأكدا أن نذرك يمكن الوفاء به وأنك قادر على الوفاء بنذرك.
0: Do you know what Hannah's vow was?
1: هل تعرف ماذا كان نذر حنة؟
0: She vowed to give her son to the Lord.
1: لقد نذرت أن تعطي ابنها للرب.
0: And Hannah kept her vow to the Lord.
1: ووفت حنة بنذرها للرب.
0: The first thing I want to tell you about this passage is this.
1: الأمر الرابع الذي أريد أن أقوله لك حول هذا الفصل هو هذا.
0: Parents must not only believe but practice the fact that their children are a gift from the Lord.
1: الآباء لا ينبغي فقط أن يؤمنوا بل أيضا أن يمارسوا حقيقة أن أطفالهم هم عطية الرب لهم.
0: We believe it with our heads.
1: نحن نؤمن بذلك في عقولنا.
0: But to practice it is a whole different story.
1: لكن أن نمارس ذلك عمليا فهذه قصة مختلفة تماما.
0: You need to know that your children are the Lord's children, not your children.
1: أنت تحتاج أن تعرف أن أطفالك هم أطفال الرب وليسوا أطفالك أنت.
0: God entrusted you with them.
1: الله استودعهم أمانة بين يديك.
0: You need to teach this to your children daily.
1: وعليك أن تعلم أطفالك ذلك يوميا.
0: You need to prepare them for service.
1: عليك أن تعدهم للخدمة.
0: You need to teach them that whatever God calls them to do in life, they do it for God's glory.
1: عليك أن تعلمهم أن كل ما يدعوهم الرب لعمله في حياتهم فهم يعملونه لمجد الله.
0: And God will use them.
1: وأن الله سوف يستخدمهم.
0: If you tell your children that God wants them to grow up to make a difference in the world,
1: فإذا أخبرت أولادك أن الله يريدهم أن ينمو لكي يصنعوا اختلافا أفضل في العالم,
0: they will make a difference in the world.
1: فهم سيصنعون اختلافا أفضل في العالم.
0: Your family is your primary responsibility and your primary ministry.
1: عائلتك هي مسؤوليتك الأولى وخدمتك الأولى.
0: The fifth thing I want to tell you is this.
1: الأمر الخامس الذي أريد أن أشركك معي فيه هو هذا.
0: When God answers our prayers, do not forget to praise Him always.
1: عندما يستجيب الله لصلواتنا لا ينبغي أن ننسى أن نحمده وأن نسبحه دائما.
0: Don't just thank him right after he answers your prayers.
1: لا يكفي أنك تشكره مباشرة عقب استجابته لصلواتك.
0: But thank him the next day and the next week and the next month and the next year.
1: لكن أشكره أيضا في اليوم التالي وفي الأسبوع التالي وفي الشهر التالي وفي العام التالي.
0: Thank him always.
1: أشكره دائما.
0: I mentioned in the last broadcast about how fickle people are.
1: ذكرت في الحلقة الماضية كيف أن الناس متقلبون.
0: And how forgetful people are.
1: وذكرت في الحلقة الماضية كيف أن الناس ينسون.
0: They pray and God answers their prayers.
1: فهم يصلون والرب يستجيب صلواتهم.
0: They thank him immediately after the prayer is answered.
1: وهم يشكرونه حالا بعد أن تستجاب الصلاة.
0: But within a few short days, they dive back into their daily lives and forget to say thank you to God.
1: ولكنهم خلال أيام قليلة يعودون إلى الانغماس في حياتهم اليومية وينسون أن يقولوا كلمة شكر لله.
0: That is why I want you to notice something very important here.
1: ولهذا أريدك أن تلاحظ شيئا مهما جدا هنا.
0: Hannah went up year after year, time after time.
1: حنا ظلت تصعد إلى بيت الرب سنة بعد سنة ومرة بعد أخرى.
0: And continued to say, "Thank you, Lord. Thank you, Lord."
1: واستمرت تقول أشكرك يا رب أشكرك يا رب.
0: Hannah constantly and regularly and for the rest of her life gave thanks to the Lord for answering her prayer.
1: وظلت حنة دائما وبانتظام طيلة بقية حياتها وهي تقدم الشكر للرب على استجابته لصلاتها.
0: Once again, our time together is over.
1: وها نحن مرة أخرى نجد أن الوقت المحدد لنا قد انتهى.
0: Tune in to the next broadcast and we will learn in more details about the unspoken prayers that we find in this story about Hannah.
1: عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سنتعلم بالتفصيل الأكثر عن صلوات غير منطوقة نطقت بها حنة في هذه القصة.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: وبعد ما عرفت انك محبوبة وغالية مع سارة، النهاردة تعالي في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، ومعاكي كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وهنتكلم عن البلاشر او احمر الخدود. والبلاشر هو البرودكت اللي بيدي لوشك لون وحياة، وانتي بتختاري البلاشر زي ما شرحت لكم قبل كده عن الاي شادو. اختاري البلاش الهاي بيجمنت، يعني اللي اللمسة البسيطة منه بتدي لون قوي وواضح. وفي رأيي الفرشة الأحسن للبلاشر مش الفرشة التخينة أو الكبيرة قوي، لكن الفرشة الميديم، علشان تبقي محددة وانتي بتحطي اللون فين. حطي فرشتك في اللون، وممكن تخبطي على الفرشة خبطة بصباعك علشان توقعي أي برودكت زيادة عن اللزوم. وأنا دايما أفضل إنك تحطي قليل ونبيلد أب اللون، يعني أزوده تدريجيا بدل ما أحط كتير قوي واضطر أمسح وأشيل. فدايما ابدأي بالراحة وزودي ووزعي اللون كويس علشان ما يبقاش في حتت أغمق من حتت. طيب أحطه فين؟ ده بيفرق من شكل وش للتاني، وهتحتاجوا تتخيلوا معايا شوية الموضوع ده. أول حاجة الوش البيضاوي، وهو الوش الأسهل أو الوش المثالي، والبلاشر بيتحط فيه بميل على تفاحة الخد من الودن، من أعلى نقطة في الودن لنص العينين. تاني حاجة الوش المدور، نفس الحاجة لكن بميل أكتر شوية ولتحت سنة علشان يدي طول أكتر للوش. هنخرج فاصل صغير ونرجع نكمل معاكم ازاي نحط البلاشر على اشكال الوشوش المختلفه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل، والنهارده بنتكلم عن البلاشر او احمر الخدود، وكنا بنشرح قبل البريك ازاي نحط البلاشر على كل نوع وش. وصلنا للوش الطويل، وفيها نحط البلاشر على تفاحة الخد بداية من الودن، لكن بشكل عرضي شوية مش بميل، علشان ما يطولش الوش زيادة. الوش المربع، وفيه بحط البلاشر على تفاحة الخد نفسها بشكل دائري، علشان أقلل من حتة خطوط الوش ده. وغلطة كبيرة بنات كتيرة بيقعوا فيها، وهي انهم بيبتسموا جامد قوي علشان يحطوا البلاشر على تفاحة الخد. والمشكلة في الطريقة دي انك لما تبطلي تبتسمي عضلات وشك بترتخي لتحت، فمكان البلاشر بيقع وبينزل لتحت، والمشكلة دي بتبان أكتر كل ما بنكبر في السن. فالطريقة المظبوطة في رأيي إنك تحطي البلاشر على وشك وهو طبيعي من غير أي إكسبريشنز قوية. واستنوني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

قد أنار. اختبرني يا إلهي وامتحني يا خبير، فاحصان قلبي ولبي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه، اشتري مني. هقول لك الخلاصه: روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

0: لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟
1: مرة واحد مع أصدقائي قال لي أنا مزهون جدا، بقول له ليه؟ قال إزاي المسيح يسيب تلاميذه يسرقوا من الحقول بتاعة الناس وهم ماشيين؟ إزاي ما منعهمش؟ إزاي ما قالهمش إن ده حرام، إن ده غلط؟ ليه يسيبهم؟ افتح معايا متى 12، يقول كده في الآية الأولى: في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. أمال يقطفوا السنابل ويأكلوا، يقطفوا من الزرع بتاع الناس، إزاي ما قالهمش ده غلط؟ قلت له على مهلك شوية، يسوع كلي القداسة، كلي الطهارة، تفتكر يعلم الناس السرقة؟ ده كان أصلا بيعلم تلاميذه العطاء. ده مال قال: من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. إزاي يسيبهم يسرقوا؟ أنا هشرح لك إزاي. قلت له لما تفتح معايا العهد القديم، الرب حب يعلم شعبه الاهتمام بالغريب، الاهتمام بالمحتاج. فلما تيجي تفتح معايا مثلا سفر اللاويين أصحاح 19، تلاقي الرب بيقول وصية واضحة وصريحة للشعب: عندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. ليه ما تكملش زوايا الحقل؟ ليه تسيب الزوايا؟ يقول: ولقاط حصيدك لا تلتقط. ليه؟ لما تكمل النص يقول ايه؟ يقول: للمسكين والغريب تتركه. خلي المسكين، للغريب، للي ماشي وهو جعان. قال لي: طب وازاي يعملوا كده؟ قلت له: لا، خد اكتر من كده. في سفر التثنية اصحاح 23 ايه 24: اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك. كل، مفيش اي مشكلة، شبعتك، لكن في وعائك لا تجعل. يعني ما يكونش معاك قفة، شوال، كيس وتروح مليه واخده معاك وانت رايح البيت، هنا دي سرقة. اذا دخلت زرع صاحبك اقطف سنابل بيدك، لكن منجلك لا ترفع على زرع صاحبك. اقطف وكل، لكن لو جبت منجل يبقى انت هتبقى سارق. فهو اوصانا، دي وصية. ولما ترجع للنص نفسه تلاقي ان الفريسيين اللي كانوا مدققين جدا جدا وما يفوتوش ولا حاجة، متى 12 آية 2: الفريسيون لما نظروا قالوا له: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مش ان هم بيسرقوا، لا، دول بيعملوا حاجة يوم السبت، الغلط ان هم بيعملوه يوم السبت. فقال لهم: اما قرأتم داود عمل كذا وكذا وكذا؟ الشريعة في العهد القديم كانت بتدي الحرية، لو انت ماشي وجعان وانت في الغيط تقدر تقطف سنابل زرع، اي زرع، وتاكل لانك جعان، لكن ما تسرقش. وكل الكتاب بيحذرنا من السرقة. واحدة من الوصايا العشر: لا تسرق. انا عايز اقول لك من قلبي الان ان المال الحرام مدمر. احذر تدخل جيبك او بيتك المال الحرام. البركة الرب، الكتاب، هي تغني ولا يزيد معها تعب. يقول: القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. احذر، محبة المال أصل لكل الشرور. قل له: رب ساعدني أكتفي بما عندي، ساعدني ما مدش إيدي على حاجة غيري، بل ساعدني أبارك الآخرين وأعطي. وبصلي من كل قلبي إنك تعيش نقي وتعيش أمين، وتكون أمين في القليل قبل الكتير، وشوف الرب هيباركك قد إيه. إلى اللقاء، والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات. تقديم أمير كيني.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز صديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل.

الحق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: أرجو أن تفسروا لي معنى هذه الآيات من الإنجيل. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا إلى المسيح وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ، وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. مرقس 2:18-22.
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال وأتابع الإجابة في هذا البرنامج، فأقول في هذا التشبيه أو المثل: أعلن السيد المسيح قصده من جهة فريضة الصوم، لكنه لم يكتفي بذلك، إذ كان له قصد آخر من جهة سائر الفرائض الموسوية، فقدم لسامعيه مثلين آخرين يوضحان العلاقة بين النظام اليهودي القديم ونظام المسيح الجديد. يظهر أن السيد المسيح وجه كلامه على الأخص إلى تلاميذ يوحنا المعمدان، لأنهم كانوا يظنون أن الجديد الذي أتى المسيح به يضاف فقط إلى القديم الذي أتى به موسى بدلا من أن يخلفه، فيبقى القديم محفوظا، وكانوا يعتبرون أن المسيح وتلاميذه يجب أن يمارسوا كل الطقوس اليهودية. فأظهر المسيح لهم أن الجديد القوي إذا تعلق على القديم البالي يتلف القديم البالي فلا يعود ينفع شيئا. قال: ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة أو من ثوب جديد على ثوب عتيق، أي ليس أحد ممن له حكمة ولو بسيطة يفعل ذلك. أيضا لا يضع الإنسان الحكيم الخمر الجديدة في زقاق عتيقة، لأن نتيجة ذلك تكون إتلاف الزقاق وما بها. والثوب غلاف يكتسي به الإنسان، فمتى خدم زمانه وعتق يكون الحكم فيه الإبدال لا الترقيع. هذا لا يعيب العتيق الذي يكون قد أتم القصد منه فيشيخ كما تشيخ النبوة الصادقة عند إتمامها. بهذا التشبيه اللطيف أوضح المسيح أن النظام الطقسي الموسوي كان قد خدم زمانه وعتق، فلم يعد إصلاحه ممكنا، بل وجب أن يبدل بنظام جديد يخلفه. كان النظام القديم معنيا بالفرائض الخارجية التي هي غلاف الدين، فإذا قصد إنسان أن يحضر عرسا وكان ثوبه عتيقا، فليس العلاج أن يصلح الثوب العتيق برقعة جديدة، بل أن يأتي بثوب جديد. وإذا قصد أحد سامعيه من تلاميذ المعمدان أو من تلاميذ الفريسيين أن يتبع المسيح العريس السماوي، عليه أن يلبس ثوبا جديدا، أي فرائض جديدة كالمعمودية بدلا من الختان، والعشاء الرباني بدلا من عشاء الفصح، والقسوسية بدلا من الكهنوت، وتقديس اليوم الأول من الأسبوع بدلا من اليوم السابع، والعبادة في الكنيسة بدلا من العبادة في الهيكل، ومنبر الوعظ بدلا من مذبح المحرقة. في المثل الثاني كأن المسيح يقول: الذي يقبل تعليمي الجديد عليه أن يقبله في قلب جديد مولود ولادة جديدة من الروح الإلهي. وختم المسيح حديثه بقوله: ليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق أطيب. هذا يعني أن القلب المتجدد هو الزق الجديد الذي يقدر أن يحتمل ضغط الخمر الجديدة، أي التعليم الجديد المسيحي القوي، وهذا تفسير القديس باسيليوس. ويفسر القديس أغسطينوس أن هذا القول تحقق بالأكثر في يوم الخمسين لما حلت الخمر الجديدة، أي انسكاب الروح القدس بقوة في الزقاق الجديدة، أي في الرسل المتجددين بالولادة من فوق. كان تلاميذ يوحنا يتمسكون بالقديم لأن هذه عادة البشر، ويحتاج الأمر إلى وقت للتروي والبحث ليصلوا إلى تفوق الجديد على العتيق. لنا هنا نموذج للتصرف مع الذين نقصد إنارتهم بنور جديد. يجب أن لا نستعمل القساوة ولا الإلحاح الزائد، بل لنقدر الصعوبات التي تعارض اقتناعهم بأفضلية الجديد.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: في مننا اللي بيصحى بدري، في ناس تاني بيكونوا أهل ليل اللي أحسن بالنسبة لهم إنهم يناموا متأخر ويشتغلوا ويلعبوا بالليل. الكتاب المقدس بيتكلم على أهل النهار وأهل الليل لكن بطريقة مختلفة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة مكونة من 6 أجزاء عن إيه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة، مأخوذة من رسالة تسالونيكي الأولى. إحنا دلوقتي في إصحاح 5 بنتعلم عن الكنيسة ساهرة اللي متكونة من أبناء وبنات النهار.
1: هي دي فعلا اللامبالاة الروحية بتاعت أهل الليل اللي بيتكلم عليهم بولس هنا. هما بيبدلوا الحاجات المهمة بحاجات مش مهمة وما عندهمش أي قلق بخصوص المستقبل. لو أنت هنا النهاردة وقضيت وقت كتير وطاقة كتير بتجهز لرحلة لأوروبا واشتريت كتاب للسفر وقضيت ساعات بتقراه ومش بتدي نفس الوقت ده للمكان اللي هتقضي فيه الأبدية، ممكن أقول بحب وبصراحة إنك شخص من أهل الليل، أنت مش من أهل النهار. أهل النهار بيعيشوا للأبدية ومش بيعيشوا للوقت الحالي وبس. كان في قصيدة بتقول ما معناه: أعطاني والدي ورقة نقدية بقيمة $1 لأنني أذكى ابن، واستبدلتها بربعين لامعين لأن الاثنين أكثر من واحد، ثم أخذت الأرباع وقايتها مع لو. أعتقد أنه لم يكن يعلم أن 3 أكبر من 2. في تلك اللحظة جاء بيتس الأعمى العجوز، ولأنه لا يستطيع الرؤية أعطاني 4 نيكلات مقابل الديمات 3، و4 أكثر من 3. أخذت النيكل إلى هيرام كومس في متجر أعلاف البذور، وأعطاني الأحمق 5 بنسات مقابلها، و5 أكثر من 4. ثم ذهبت وأريت هذا لولدي، وقد احمرت وجنتاه وأغمض عينيه وهز رأسه فخورا بي لدرجة أنه لا يستطيع التحدث. أهل الليل ما عندهمش أي إحساس بقيمة الأبدية، هم عايشين عشان 3 حاجات: الفلوس والجنس والشهرة، بس كده. ما عندهمش فكرة عن إيه هي الحاجات اللي ليها قيمة فعلا. هم دايما بيبدلوا الأحسن بالأسوأ. بولس بيقول لنا إن هو ده التناقض الثالث. أنا برضو عايز أقول حاجة بيقول لنا عليها بولس في آية 8: إننا نلبس درع الإيمان والمحبة. دي عظة لوحدها. ليه درع الإيمان؟ ده المكان اللي بتضرب فيه الأسهم. كل مرة بتختار إنك تعمل خطية وإنت قاصد ده بيدل على إنك مش واثق في ربنا. إيماننا أو نقص إيماننا هو أصل كل صراعاتنا وكل أفرحنا وكل أحزاننا وكل تجاربنا، ولما بنفشل ده بيكون بسبب قلة الإيمان، فبنلبس درع الإيمان والمحبة وخوذة الخلاص. خليني أديك التناقض الرابع. التناقض الرابع هو إن غضب ربنا مش لأهل النهار، لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. الغضب مش لنا إحنا، مش دي حاجة مدهشة؟ السبب هو إن يسوع حمل الغضب من علينا لما مات على الصليب. هو ده السبب اللي بيخلي ناس كتير مننا بيؤمنوا ان الكنيسة مش هتعدي بالضيقة العظيمة اللي هي الفترة اللي هيكون فيها غضب ربنا العظيم والدينونة. ليه؟ عشان احنا مش معينين للغضب لكن لنوال الخلاص. لكن لو انت شخص بتحب الليل فالغضب هيكون ليك انت. احنا دايما بنفكر في يسوع انه يسوع المحب ونشكر ربنا ان هو كده فعلا، لكن علشان نوازن ده خليني أديلك اللي بولس كتبه في رسالة تسالونيكي الثانية. بولس بيقول إن لما ربنا يسوع يظهر في السماء وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. يسوع هيجي في غضب لأهل الليل اللي بيفكروا إنهم كويسين، لكن بالنسبة للي منا أهل النهار إحنا شفنا النور، إحنا عندنا الأخبار السارة بتاعت الإنجيل ومحميين من الغضب اللي جاي. خليني أشارك معاكو شوية ملاحظات. أولا افتكر دايما إن مفيش مكان لحياة الليل لو أنت شخص من أهل النهار. ممكن بالنسبة لشخص من أهل النهار إنه يعيش على إنه شخص من أهل الليل بقيم ليلية. اللي لازم نعمله هو إننا نيجي للنور. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا إحنا المؤمنين ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شارك بعضنا مع بعض. أنا عارف إننا دايما بنفسر الآية بالطريقة دي، لو مشينا معاه في النور زي ما هو ماشي في النور إحنا بيكون لنا شركة مع بعض، أنا بيكون ليا شركة معاك وإنت بتكون ليك شركة معايا. ممكن ده يكون قصد يوحنا، لكن لو فاكر ففي قواعد اللغة الضمير العائد بيشير لأقرب فاعل، عشان كده إنت ممكن تفسرها بالطريقة دي، لو مشينا في النور زي ما هو ماشي في النور فبيكون لنا شركة مع بعض، أنا وربنا عندنا شركة مع بعض لما بنمشي في النور. في حاجة مميزة أكتر من أن يكون عندك شركة مع ربنا علشان تقدر تمشي مع ربنا؟ لكن أنت محتاج أنك تمشي في النور، وده معناه اعتراف بكل الخطايا اللي أنت عملتها، مهما كانت أي حاجة ربنا بيشاور عليها علشان نعترف بيها، وبنعمته إحنا بنسيبها. مفيش مكان لنشاطات حياة الليل لو كنت شخص من أهل النهار. لو كنت هنا النهاردة وبتقول أنا من أتباع يسوع لكن أنا بعيش كأني من أهل الليل، ده الوقت إنك تيجي للنور من خلال التوبة والإيمان. والأهم من ده إن مفيش حد بنفسه يقدر يروح من الضلمة للنور، ده شغل ربنا وده اللي ربنا بيخلقه فينا لما بنثق في المسيح كمخلص. يا صديقي لو أنت من أهل النهار اوعى تنزل من مقامك وتعيش زي أبناء الضلمة. لو تلاحظ فيسوع لما تكلم عن المؤمنين كان بيشبههم بالخراف، وده لسبب. الخروف معروف أنه صحيح بيتوه لكنه كمان مش بيحب القذارة، لو جات عليه قذارة بيحاول يشيلها، وده اللي الرسول يوحنا قاله، نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. وتقدر تفهمها أن المولود من الله مش بيقدر يستحمل الخطية، المولود من الله مش بيحب الخطية. ممكن تقول لي بس المؤمنين بيعملوا خطايا، عشان كده الرسول يوحنا نفسه قال يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. القاعدة إن المؤمن مش بيحب الخطية. لو أنت من أهل النهار يبقى مش هتحب الخطية، ولو وقعت في الخطية بتقوم تنفض نفسك من القذارة. الكتاب المقدس بيقول لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وبيقول كمان لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، والرسول بولس بيقول مطروحين لكن غير هالكين، لو وقعت قوم. لكن لو كنت هنا النهاردة وعمرك ما أمنت بيسوع أبدا، أو بتسمعنا على الإنترنت وما حطتش ثقتك في يسوع أبدا، ما تفكرش حتى إن الحل في الاعتراف بكل خطاياك. أولا ما فيش أي طريقة تساعدك تفتكرهم كلهم، صح؟ مفيش حد مننا يقدر يفتكر كل الخطايا. انت محتاج تفهم ان نقطة الدخول هي انك تقبل المسيح كمخلص وتكون تحت حماية نعمته علشان تخلص من الغضب الآتي. الكتاب المقدس بيقول إذن ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. التحول في القيم ووجهات النظر هو عمل ربنا اللي بيعمله جوه قلب الإنسان للناس المؤمنين. لما بنتكلم عن النور والضلمة بنفتكر آية مكتوبة للمؤمنين، لكن هي في الحقيقة مكتوبة لكل الناس اللي بتسمعنا النهاردة. في الحقيقة ناس كتير رجعوا للإيمان بسبب الآية دي. مكتوب قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. دي كلمة ربنا النهاردة لقلبي ولقلبك. الإيمان زي اللي حصل لأغسطينوس اللاهوتي العظيم اللي أثر على المسيحية لمدة 1000 سنة، كان في بستان وافتكر انه سمع صوت بيقول له خده واقراه. كان العهد الجديد موجود وقراه، على الرغم من انه ما كانش كتاب زي اللي موجود بين ايدينا دلوقتي، لكن قرى النص وحس بتبكيت عظيم جدا علشان هو كان عايش مع ست وما كانش متجوزها وكان عنده طفل منها. ربنا بيقول لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر. وهنا هو عرف انه لازم يؤمن، آمن بالمسيح وبقى عنده إيمان بالمسيحية. هو تحول من شخص ليلي لشخص نهاري، لكن عشيقته كانت عايزة تكمل بنفس طريقة الحياة معاه، وجريت ناحيته وصرخت وقالت له ده أنا. بصلها وقال لكن ده مش أنا، أنا مش نفس الشخص اللي كنت عليه قبل كده، علشان أنا تحولت من ملكوت الضلمة بكل خداعها لملكوت نوره العجيب. وانت أخبارك إيه؟ أنت شخص نهاري ولا شخص ليلي؟ مجيء يسوع المسيح أكيد هيكون فيه اختطاف، وبعدين هيكون بعده الضيقة العظيمة، وبعده هتيجي ضيقة عظيمة أكتر، وبعدين المجيء المجيد ليسوع المسيح علشان يأسس ملكوته ويدين العالم. هتكون موجود فين لما يسوع يجي؟ خلينا نصلي. قبل ما صلي أنا عايزك تصلي بالسكوت وتقول لربنا إذا كنت بتفتكر نفسك شخص ليلي أو شخص نهاري. لو كنت شخص نهاري لكن أنت ماشي في الضلمة، ممكن تعترف بده لربنا دلوقتي؟ لو كنت شخص ليلي قول لربنا أنا محتاج الإيمان، خلصني يا رب يسوع. أبونا السماوي، إحنا بنصلي للناس اللي بيصارعوا علشان يعدوا الخط، خليهم يشوفوا نور الإنجيل ويعرفوا إنه من خلال المسيح إحنا بنتحول من الضلمة للنور. اقبل صلاتنا باسمه المبارك، آمين.
0: انت عارف الرجد حتى الفوز موجود علشان يمجد ربنا وعلشان يسعدنا للوصول لخط النهاية بنجاح، واحنا بنشكر الناس الكتيرة اللي بتسمعنا وواقفين معانا. ممكن نطلب منك انك تدعو حد من اصدقائك انه ينضم لينا المرة اللي جاية. النهاردة ختمنا عزة بعنوان الكنيسة ساهرة، وهي الجزء الخامس من سلسلة من تسالونيكي الاولى عن ايه اللي بيحصل لما ربنا بيجي الكنيسة. المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز هنشوف لما بتيجي النهضة الناس هتصلي. الرجد حتى الفوز هو خدمة مقدمة من كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطيئة تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها، معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
2: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: الله صيفط بزاف د الأنبياء للناس باش يخبروهم على المجيد المنجي زعم المسيح. والنبي إشعية هو واحد من هاد الأنبياء اللي عاشوا قبل المسيح، وهو اللي خبر الناس في وقته على المجيد المنجي وعلى الولادة العجيبة ديالو. قال
1: الله غادي يعطيكم علامة عجيبة، العزبة غادي تحبل وتولد ولد وتسميه إيمانوئيل، اللي المعنى ديالو الله معنا.
0: وعلى الحياة ديالو والبلاصة اللي غادي يشرف المسيح من اللي يجي. وقال
1: الله غادي يجي ويشرف الجليل، طريق البحر وواد الأردن.
0: أكثر من 600 عام من مور ما خبرنا النبي إشعية، جاء المسيح لبلاد الجليل وبدأ الدعوة ديالو في البحر دي الجليل. وكيقولنا إشعية في كتاب الله باللي الوقت اللي غادي يجي فيه غادي يكون صعيب على شعبه اللي كانوا كلهم ما بقوش كيتبعوا طريق الله، والشعب كله كان ماشي في الظلام. وقال
1: الشعب الماشي في الظلام شاف نور عظيم، والقاسين في أرض الموت وظلوا شرق عليهم الضوء، حيث غادي تولدنا ولد ويتعطانا ابن وتكون السلطة على كتافه، ويتسمى مرشد عجيب وإله قدير وأب دايم ورئيس السلام، زيادة في مملكته والسلام ما عيتسالوش من المملكة دياله وعلى عرش داود، ومملكته يتبتها بالحق والصلاح من هذاك الوقت وعلى الدوام، غيرة الرب القادر تدير هادشي.
0: وعطانا الأوصاف ديالو كلها باش ما يبقاش الشك عند الناس من اللي يجي. وعاود تكلم على الحياة ديالو اللي عاشها كلها كيعلم الناس على طريق الله، وعلى السباب المجي ديالو لهذه الدنيا اللي هو الموت على الصليب باش يمحي الذنوب البشر، حيث هو كان عارف باللي الإنسان ما يقدرش يرضي الله بالأعمال ديالو. وخبرنا إشعية باللي المسيح ماشي غير نبي ولكن كتار من نبي، وباللي الله عطاه بلاصة مرفوعة وعالية على كل أنبياء. وكما شفنا من قبل الناس دائما كيشوفوا المنظر، ولكن الله كيشوف القلب ديال الإنسان، حيث الناس في العهد القديم كانوا كيتسناوا المسيح الموعود، ولكن من اللي جاء المسيح متواضع الناس ما بغاوش يأمنوا به، حيث جاف واحد صورة عبد. وخبرنا إشعية عليه وقال
1: نبت قدام الله بحال واحد العرق في أرض يابسة ما عنده لا صورة ولا زين، وملي نشوفه فيه ما فيه ندرة باش نتشهاوه، وهو محقور ومتروك من الناس، رجل آلم وعارف الحزن، وحنا دورنا وجهنا عليه وهو محقور وما ديناها فيه، ولكن هو رفض الأحزان ديالنا ورفض الأوجاع ديالنا، وحنا حسبناه مقيوس ومضروب من الله ومدلول، وهو مجروح على سبب ذنوبنا ومسحوق على سبب خطيتنا، سلمنا كان عليه وبجروح وبرينا كلنا في حل غنم تلفنا، ملنا كل واحد لطريقه، والله حط عليه ذنوبنا كاملين تظلم وتدل وما فتحش فمه، في حال واحد الخرف غادي به للذبيحة، وفي حال النعجة سكتة قدام اللي يقزوها ما فتحش فمه، الداوة في الضيق وحكموا عليه، وفي جيله شكون اللي كان كيظن باللي غادي تقطع من أرض الحيين، وهو مضروب على مسبة دم شعبه، موتو كان مع الناس القباح وقبروا عند رجل لاباس عليه، حيث ما عمره مظلم ولا كان فمه غش، ولكن الرب رضى باش يتسحق بالحزن، وحيث قدم نفسه ذبيحة على الذنوب غادي يشوف دريته طول أيامها، وفرحة الرب تكمل على يده، ويشوف الغلة ديال الخدمة دياله ويشبع، وعبد الصالح يبري بزاف د الناس ويرفد ذنوبهم. على داك الشي نعطيه الحق مع العظماء وغنيمة مع العزاز، حيث قدم نفسه للموت وتحسب مع العاصيين، وهو اللي رفد الذنوب بزاف د الناس وشفع فيهم.
0: وكنشوفوا باللي هاد الكلام قالوا إشعية أكثر من 600 عام قبل المسيح، وتحقق كله من اللي جاء، يعني الولادة دياله وحياته وموته على الصليب باش الله يغفرنا ذنوبنا. والنبي ميخا أعطاهم الرجام اللي قال
1: الحكام على الناس ما يبقاش ديما، والله غادي صيفت الحاكم لشعبه من بيت لحم وخاهية الصغيرة في بلاد اليهودية، هاد الحاكم أبدي وموجود قبل المخلوقات كلها.
0: والنبي زكريا خبرنا على ملك المستقبل وقال
1: الإنسان اللي دهن الله بيده غادي يجي راكب على دحش، والشخص اللي اختاره الله غادي يخونه واحد من صحابه على 30 دي النقره.

0: 500 عام من مور هادشي، أولاد يعقوب عاشوا تحت الاستعمار، بدأت باليونان ومن بعد الرومان، والرومان هما اللي سماه أولاد يعقوب اليهود. والنبي إشعية خبرنا على اللي غادي يجي باش يوجد طريق للرب، وقال
1: صوت دواحد اللي كيبرح في الخلا وكيقول وجدوا طريق الرب، عدلوا الطرقان ديالو معوطين.
0: تقريبا 600 عام من بعد موت إشعية، صيفت الله يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس لواد الأردن، ومعاه خبر للناس وكيقول توبوا من ذنوبكم حيت ملك الله قرب. وكان اللباس دي يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس من شعر الجمل ومحزم بحزام الجلد، وكانت الماكلة ديالو الجرد والعسل الخلا. ديك الساعة خرجوا الناس لعنده كاملين بمدينة أورشليم اللي هي القدس واليهودية وكل البلاد اللي في جوايه واد الأردن، وتغطسوا على يده في واد الأردن وكيعترفوا بذنوبهم. ومن اللي شاف يحيى بزاف رجال الدين كيجيو باش يتغطسوا قال لهم
2: أولاد الحياي، شكون خبركم باش تهربوا من الغضب الماجي؟ عملوا بعداك الخير اللي يناسب الندامة، وما تخموشي وتقولوا في نفسكم عندنا جدنا إبراهيم. أنا نقول لكم باللي الله قادر باش يخرج من هاد الحجار ولاد الإبراهيم، ودابا راه الشقر محطوط على عروق الشجار، وكل شجرة ما كتعطيش غلة مزيانة تقطع وتسيف في العافية. أنا كنغطسكم بالماء باش تتوبوا. بالحق اللي ما جي من بعدي هو قوى مني، اللي ما استهلش حتى نفسخ الخيوط الصباط ديالو، هو غادي يغطسكم بالروح القدس والعافية، والمدرة راها في يده، وغادي يصفي النواد المعوض ويجمع الزرع في الخزاين، والخشاش غادي يحرقوا بالعافية اللي ما عطفاشي.

0: ديك الساعة جاء المسيح من الجليل لواد الأردن عند يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس باش يتغطس على يده، ولكن يوحنا المعمدان حصره وقال له:
1: أنا محتاج نتغطس على يدك وانت ماجي لعندي.
0: ورد عليه المسيح وقال له:
2: خليني دابا حيت هيدا يليق بينا باش نكملوا كل تقوى.
0: ديك الساعة خلاه، ومن اللي تغطس المسيح وطلع من الماء تفتحت السماء وشاف روح الله نازل عليه بحال واحد الحمامة، وواحد الصوت جاء من السماء كيقول:
2: هذا هو ابني الحبيب اللي به كان فرح.
0: ويوحنا قال:
1: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. ومن اللي كنت كنغطس يسوع شفت الروح القدس على شكل حمامة جاية من السماء ونزلت عليه، والله قال لي هذه هي العلامة اللي غادي نعرفوا بها. أنا شفت هذا الشيء بعيني، وأنا كنقول لكم هذا هو المدهون من الله.
0: الله صيفط يوحنا باش يوجد طريق للمسيح ويوجد القلوب للناس باش يأمنوا به، وكان دائما كينصحهم باش يتوبوا من ذنوبهم، ولكن الكلام دي يوحنا قلق الملك هيرودس وقطع له راسه.
3: عزيزي المستمع، عاود خمم في قصة إبراهيم وكيفاش الله دبر الذبيحة في موطع ولد إبراهيم. فكر في قصة عيد الفصح وكيفاش الله نجى بني إسرائيل من العبودية بالدم الحولي. وفكر في إشعياء اللي خبر الناس باللي كان غادي يجي شي حد بحال الخروف اللي غادي نبيه للذبيحة وغادي يتجرح على ذنوبنا. من بعد جاء يوحنا المعمدان ولا يحيى الغطاس اللي نعت للمسيح وقال: هذا هو خروف الله اللي غادي ينجي الناس من ذنوبهم. يوحنا جاء باش يوجد الطريق، وواحد الخطوة مهمة باش نوجد قلوبنا هي التوبة. واش بصح كتحس بالندامة على ذنوبك ولا غير من اللي كيحصلك شي واحد؟ الله كيشوف قلوبنا. وقف وخمم في وصايا الله اللي درسنا من قبل. كيفاش تعديتي وصايا الله؟ واش عمرك جرحتي شي واحد بكلام قبيح ولا بمعاملة قبيحة؟ من اللي كنتي معصب واش عمرك شفتي في شي مرأة وتشاهيتيها؟ واش عمرك كذبتي على شي واحد؟ واش عمرك خدعتي شي واحدة ولا سرقتيه؟ واش عمرك حسدتي جارك على الشي اللي عنده وتمنيتيه يكون عندك؟ واش بصح كتحب جارك كيبحال اللي كتحب نفسك؟ واش كتخاف من الإنسان وتخلي الناس ولا شي حاجة تقود حياتك؟ واش عندك شي حاجة اللي كتظن غادة تجيب البركات؟ واش كتحلف بالباطل ديما؟ واش بعض المرات كتنسى تاخد وقت باش تعبد الله؟ واش دايما كتكرم والديك؟ واش بصح كتبغي الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك؟ ما تحاولش تسترد ذنوبك بالوراق ديال الكرموس. من هنا 4 سيمانات غادي تشوف باللي الله يقدر يغطي ذنوبك، ولكن الخطوة الأولى هي توجد قلبك. خاصك تعترف بذنوبك دابا، وإذا كتعيش في الذنوب خلي هاد الحياة ودير أعمال تليق بالتوبة. في الغنية الروحية الماجة اطلب من الله يفكرك بذنوبك واعترف بهم،

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بحب. صباح الخير أو مساء الفل حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه. بفكر نفسي وبفكركم إننا تعودنا نقول كلمة بحبك أو بحبك لحبايبنا وأصحابنا وأقرب الناس لينا من غير ما نكون بنلتزم بمعناها، ولأن الحب مش كلام ولا مجرد مشاعر، الحب مسؤولية كبيرة عليك لو ناوي تحب. كلنا بنسمع مع بعض النهاردة عن الحب اللي بجد. هنطلع فاصل صغير ونبدأ معاكم حلقتنا النهاردة عن الحب.

أهلا بكم من جديد في كلام عن الحب وبرنامجكم بحب. النهاردة هنتكلم عن الحب والتشجيع، ولأنكم أكيد عارفين يعني إيه تشجيع، فهنقول النهاردة يعني إيه اللي مش تشجيع. الحب هو إنك ما تخبطش في اللي قدامك بكلام تقيل وصعب وغلس. الحب هو إنك تحسب مردود الكلمة قبل ما تطلعها من بقك. الحب هو إنك تصدق بأن اللي بتحبه يستاهل منك اجتهاد وتعب ومجهود أكتر في إنه يسمع منك كلام مشجع. الحب هو إن ما تفكرش ولو مجرد فكرة إنك تقول كلام جارح أو غلس على شكل ولبس أو طريقة كلام اللي قدامك. الحب إنك تبطل توصف الناس بصفات سلبية. الحب هو إنك ما تعنونش الناس، يعني ما تحطش لكل واحد عنوان تحت مسميات وصفات مش منصفة أبداً ليهم. الحب إن طريقة وكلمات اللسان برا البيت زي بالظبط جوا البيت. الحب إنك ما تشتمش. أيوة، ما تشتمش أساساً، حتى لو حبيبتك عملت حاجة مش على هواك أو مش عجباك أو عكس تماماً اللي أنت بتحبه. الحب هو إنك تخلي كلامك لين وردودك دافية لو صاحبتك غلطت فيكي أو حصل موقف عصبك. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن الحب والتشجيع. خليكم معنا.

رجعنا معاكم مستمعينا الأعزاء وبنكمل كلامنا عن جمال وحلاوة الحب في إنه يشجع مش يحبط ولا يسخف كل حاجة. الحب هو إنك تكون أنت الأشياء اللي صاحبك ماسك فيها لو كل الناس بعتوا. ولاد كتير فاكرة إنه عيب أو ما يصحش أو ما ينفعش، يعني إن أعمل تليفون أكلم واحد صاحبي أقول له أنت فارق معايا جدا أو وجودك جنبي حاجة بسطاني. الحب هو إنك تتعود تشوف الجمال في الناس اللي قدامك وتمدحهم كمان. الحاجات اللي بنقولها في برنامجنا عن الحب مش وصفة سحرية كده بنقولها للولاد يقولوها للبنات أو البنات يقولوها للولاد وبس. لأ، الحاجات اللي بنقولها دي بنقولها عشان كلنا نعيش بيها ناحية بعض في كل أشكال وأنواع علاقتنا. وتاني بفكركم إن ده الحب اللي انت محتاج من وقت للتاني تقيس نفسك عليه، انت بتحب بجد ولا لا. وقبل ما نخلص حلقتنا النهاردة مع بعض، بطلب منك او منك انك تتصلي او تتصل بحد انت ما كلمتوش من زمان. حاول تتصل بيه وتشجعه على حاجة هو مميز فيها، شجعه من قلبك، وانا متأكد انها تفرق جدا معاه. انا عارف ان حلقتنا النهاردة كانت صعبة شوية علشان ما تعودناش إننا نشجع بعض. استنونا في حلقات جاية وبنتكلم أكتر عن الحب، الحب اللي بجد. هنتعلم مع بعض إننا نحب مظبوط. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بارك أعدائي يا رب، ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به، كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد. كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذن. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
5: هيه يا عم قاسم.
6: نعم يا حسام.
5: إنجيل برنابا
6: ما له؟
5: نتكلم عنه.
6: نتكلم
7: بشرط.
8: شرط؟ أي شرط؟
7: يحدثنا عنه بتفصيل.
9: أبي يوفي كل موضوع حقه.
5: في حديثه مع ياسر ومي وياسين اختصر جدا الحديث عنه.
6: كان هناك ما هو أهم لهم.
7: هذا الموضوع أهم لنا.
6: وأنا قبلت شرطكم، سأتحدث بتفصيل وتركيز.
9: وهل يتفق التفصيل مع التركيز؟
6: نعم يتفقان.
9: وكيف ذلك؟
6: سترين. هناك إنجيل واحد.
7: أربعة. أربعة أناجيل.
5: خمسة.
8: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا،
5: وإنجيل برنابا.
9: أبي يقول إنجيل واحد.
6: لدينا إنجيل واحد كتبه أربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
9: إنجيل واحد فقط.
7: هذا أفضل.
8: أفضل؟ كيف؟
7: المقارنة ستكون أسهل بين هذا الإنجيل وإنجيل برنابا.
6: كلمة إنجيل كلمة معربة عن اليونانية تعني البشارة أو الخبر السار.
5: ولماذا أطلق على الكتاب المقدس كلمة إنجيل؟
9: الإنجيل ليس هو الكتاب المقدس كله، هو العهد الجديد فقط.
8: ولماذا أطلق عليه كذلك؟
7: لابد، لأنه يحتوي على بشارة أو خبر سار.
6: نعم، لأنه يعلن محبة الله للعالم وموت المسيح عن الخطاة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
5: هذه آية لا إنجيل.
9: تحمل كل الإنجيل، كل البشارة. يوحنا أصحاح 3 وعدد 16.
6: والذين يبوقون لإنجيل برنابا يتهمون إنجيل المسيحيين بالتحريف والتبديل منذ زمن بعيد، ويقولون إن الإنجيل الحقيقي هو المسمى بإنجيل برنابا.
7: تكلمنا في التحريف واستبعدناه بعد نقاش طويل.
8: ولماذا يقولون هذا؟
5: يقولون ذلك لأن بإنجيل برنابا ما يؤيد وجهة نظرهم في بعض الأمور.
8: الإنجيل المسيحي لا يؤيد وجهة نظرهم تلك طبعا.
9: نعم، مثلا يقول إنجيل برنابا إن المسيح لم يصلب وإنما يهوذا هو الذي صلب مكانه.
7: أخطأوا المسيح وأخذوا يهوذا
6: بعد أن تغيرت ملامح يهوذا بمعجزة وأصبحت هي ملامح المسيح.
5: ويقول إن إسماعيل هو الذي قدم للمحرقة ويدحض نظرية الثالوث.
7: وهل يؤمن غير المسيحيين بهذا الإنجيل؟
9: قلة منهم هي التي تؤمن به، بينما الغالبية من العلماء الأجلاء يرفضونه،
6: مثل الأستاذ عباس محمود العقاد الذي يراه أن الكثير مما جاء بإنجيل برنابا هذا يؤكد عدم صحته.
7: ومن أيضا يا عم قاسم؟
6: كثيرون، منهم الأستاذ الدكتور محمد شفيق قربان وكتب التاريخ الإسلامية مروج الذهب والقول الإبريزي والبداية والنهاية والتاريخ الكامل وتاريخ اليعقوبي وتاريخ أبي الفداء.
5: هذه كتب قديمة.
9: وهناك كتب كثيرة حديثة أيضا.
8: من الذي عربه؟
9: ترجمه خليل سعادة وبدأ نشره في مصر حديثا.
6: تعالوا ننظر إليه عن قرب.

0: ولماذا يرفض المسيحيون إنجيل برنابا؟
1: ليس المسيحيون وحدهم الذين يرفضونه، المسلمون واليهود أيضا لا يعترفون به.
2: المسيحيون لا يعترفون به ضمن الأسفار القانونية.
3: أسفار قانونية؟ هل هناك أسفار قانونية وغير قانونية؟
4: لا بد من ذلك.
1: نعم، أسفار قبلتها الكنيسة على أنها الكتب الموحى بها من الله، كتبها أشخاص مدفوعين بالروح القدس،
0: وأخرى مغشوشة أو مدسوسة أو مزيفة.
2: قد لا تكون مزيفة، لكنها ليست مكتوبة بالوحي، بل بأقلام كتابها وجهودهم الذاتية.
4: وكيف حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: هناك مقاييس لذلك.
0: أية مقاييس؟
3: مقاييس وضعتها الكنيسة واتفقت عليها؟
2: نعم، مثل: هل كاتب السفر أحد رجال الله، نبي أو رسول أو تلميذ لنبي ورسول؟
4: لا بد من ذلك طبعا.
1: وهل بالسفر سلطان؟ سلطان الله يحتوي على عبارات: هكذا قال الرب أو قال الله.
0: هذا تنزيل ووحي.
2: وهل بالسفر قوة إلهية على تغيير الحياة؟ وهل قبله رجال الله؟ وهكذا.
3: وإنجيل برنابا ليس ضمن قائمة الأسفار القانونية طبعا.
4: ومتى حددت الكنيسة تلك الأسفار القانونية؟
1: قدم القديس أثناسيوس الإسكندري أول قائمة بها عام 367 ميلادية، ولم يكن إنجيل برنابا ضمنها
2: ولا ضمن الأسفار غير القانونية أيضا. لم يكن له وجود بالمرة.
0: لم يكن موجودا إذن في ذلك التاريخ.
1: لا، لم يكن موجود. حين نعرف عنه أكثر نجد أنه لم يظهر إلا في القرن 18.
4: فهو كتاب حديث إذن.
2: تم اكتشافه كما يقولون منذ 200 سنة، لكنه كتب قبل ذلك بكثير كما يدعون.
3: وأين كان قبل ذلك؟
0: مخفيا، لا أحد يعرف.
4: وظهر بعد 1800 سنة. غريب،
1: كل ما يتصل بهذا الإنجيل غريب.

0: وبرنابا الذي كتب هذا الإنجيل من هو؟
1: لا يوجد دليل واحد يؤكد أن كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول المعروف الذي كان مرافقا لبولس الرسول.
2: فهو ليس تلميذا من تلاميذ المسيح ولا حواريه؟
3: لا من تلاميذ المسيح ولا حواريه، هو يهودي من قبرص، كان ضمن المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى، قبل بولس بعد إيمانه وقدمه لباقي الرسل.
1: أفرزه الروح القدس مع بولس للسفر للبشارة بالمسيح. هو خال مرقس البشير. لا شيء هناك ضد برنابا هذا، لكن هل هو الذي كتب ذلك الكتاب؟
4: تقصد الإنجيل أليس كذلك؟
1: لا، هذا الكتاب ليس إنجيلا. الإنجيل يحمل بشارة سارة عن محبة الله، وهذا الكتاب المنسوب إلى برنابا لا يتحدث أبدا عن محبة الله.
4: وكيف عثروا عليه؟ كيف بقي خافيا حتى القرن الثامن عشر؟
1: للعثور عليه قصة طريفة.
0: طريفة يعني مضحكة.
1: اسمعوها واحكموا.
2: احكي احكي يا عم قاسم.
1: يقولون إن الذي اكتشف هذا الكتاب راهب لاتيني اسمه فرامورينو.
4: إيطالي؟ الكتاب مكتوب باللغة الإيطالية؟
0: أول مرة نرى كتاب دين بهذه اللغة.
2: ولماذا لا؟ الله يوحي للإنسان من كل لسان وبكل لغة.
0: الشرق مهبط الرسالات الدينية، لم يكن يتحدث الإيطالية.
4: انتظروا، هذه ليست نقطة هامة. وماذا فعل هذا الراهب؟
3: كان من المقربين للبابا سيكستوس الخامس بابا روما، ودخل مرة مع البابا إلى مكتبته وعثر مصادفة على كتاب القديس إريناوس، والذي يهاجم فيه تعاليم بولس الرسول ويشير إلى كتاب يدعى إنجيل برنابا.
2: ها هو إنجيل برنابا.
1: نعم، هذا ما يقوله ذلك الراهب، ويقول أيضا إنه أخذ يبحث عن ذلك الإنجيل.
0: يبحث عنه؟ وأين كان يبحث عنه؟
4: حيث توجد الكتب في المكتبات طبعا.
3: ويقول الراهب إنه وهو في مكتبة البابا أخذ يصلي ليرشده الله إلى ذلك الإنجيل، فأوقع الله صوباتا على البابا فنام، وانتهز الراهب الفرصة وأخذ يبحث في المكتبة حتى عثر على ذلك الإنجيل،
1: وخبأه في عباءته وانتظر حتى استيقظ البابا واستأذن منه وانصرف آخذا الكتاب معه.
2: استعاره أم اقترضه أم سرقه؟
0: لو كان يريد استعارته واقتراضه لطلبه من البابا، ولم يصلي حتى ينام ويخفيه ويهرول خارجا به.
4: وهل لو كان طلبه من البابا كان رفض إعطائه إياه؟
3: لا أحد يعرف، لأنه لم يطلبه.
1: فضل أن يطلبه من الله، فصلى صلى وساعده الله أن يأخذه دون علم البابا.
2: تمزح أنت يا عم قاسم. طبعا يصلي ليسرق ويستجيب الله له طلبته هذه. ما هذا؟
3: هذا ما يقوله الراهب الذي اكتشف الكتاب.
4: وقال هذه القصة لمن؟
1: لا أحد يعرف، إلا أن هذه القصة كتبها دكتور جورج سايل العلامة الإنجليزي في مقدمته التي كتبها لترجمته للقرآن بالإنجليزية. قال دكتور سايل إنه وجد نسخة بالأسبانية معاصرة للنسخة الإيطالية، ترجمها مصطفى العرندي من الإيطالية إلى الأسبانية.
3: ويقول مترجم الكتاب خليل سعادة في مقدمته له إن النسخة الأصلية هي الإيطالية، تقع في 250 صفحة مجلدة بغلاف طرازه عربي، وهناك هوامش على الصفحات مكتوبة باللغة العربية.
1: يكفي هذا اليوم، يكفي، نلتقي لنكمل مرة أخرى. شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هو برنابا؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابا المزعوم كلمة إنجيل؟ من هو برنابا؟ ولماذا لا نطلق على كتاب برنابا المزعوم كلمة إنجيل؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة، لعظات بليغة، أعمال أمينة، لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كتجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلتي يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

لو انت شابه بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها، اقعدوا معنا رد بالكم تمشيوا.
1: قصة اليوم هي قصة واقعية. القصة هذه تقول إنه كان فما راجل يخدم في مصنع تجميد وتوزيع متاع أسماك. النهار من هارات في الخدمة، وبعد ما روحوا الخدامة الكل اتخلها السيد للكونجولاتور وين يبردوا الحوت، لكن فجأة الباب تسكر عليه وهو الداخل. المشكل إنه الخدامة الكل روحوا، ما بقى حتى حد باش يعاونه. يخي بقى يعيط بأقوى صوته ويضرب في الباب زادة، فمش ما يجي حد ويعاونه. لكن بعد 5 ساعات وهو قرب لا يموت، جاي شكون وحل عليه الباب؟ هالحد هو يخدم سيكوريتي، هذا الحد هو اللي منعه وعملوا له الإسعافات الأولية. ومن بعد ما نقذوه، بعد ما كان باش يموت، قالوا لسيكوريتي كيفاش عرفت اللي فما راجل في الفريجيدير؟ يخي قال لهم أنا نخدم هنا عندي 35 سنة والخدامة الكل داخلين خارجين، ولا واحد فيهم انتبه عليا ولا سلم عليا إلا الرجل هذا، كان يفرح كل ما يراني ويضحك لي، والوحيد اللي يقول لي كلمة صباح الخير كل يوم يقولها لي، وحتى وقت خروجي يودعني ويقول لي راك على خير. اليوم هالراجل أنا مريتوش. اليوم بعد الخدمة بقيت نستنى فيه لكنه مخرش. حسيت اللي فما حاجة غير عادية، وبديت نلوج عليه في المصنع الكل اللي نلقيته. نحن يا جماعة لو نتلهو بكل شخص ونعملو له قيمة ونكونوا مبتسمين، أكيد باش نغيره، أكيد باش نشوفوا الفرق بيناتنا.
0: رجعنا لكم مستمعينا، معاكم وداد وسناء وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. كي مؤثرة هكا ولا وداد؟
2: إيه مؤثرة جدا. تخيل سناء كما كانش يسلم عليه كل يوم، بالك راه الراجل مات متجمد.
0: ساعات ابتسامة صغيرة ولا جيست انسينيفيون ينجم يغير حياة إنسان. مستمعينا اليوم باش نحكيو عن اللطف وكيفاش نكونوا لطفاء مع الآخرين وناخذوا بالخاطر ونبديوهم على رواحنا. أما خلينا قبل نتساءلوا شنو معناها نكونوا لطفاء، شنو معناها ناخذوا بالخاطر، وشنو معناها نبديو الآخر على رواحنا.
2: الشخص اللطيف هو شخص حساس، نقولوا نحنا سنسيبل، يحس بوجيعة الناس وألامهم. الكتاب المقدس مليان بشخصيات لطيفة كما هكا، نلقاو منها شخصية داود. داود بعد موت شاول وتتويجه ملك، مشى يلوج على أي واحد من نسل شاول باش يعمل معاه معروف ويعزيه، حتى لقى حفيده وكان أعرج وقال له لا تخف، فإني لأعملن معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك حقوق شاولي أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدة دائما، في سامويل 2:9-7.
0: وساعات نحن جار ولا أخو يبدا حزين ولا عنده مشاكل نزيدوا عليه، وساعات كلمة تخرج من الفم لا تقرأ لا تكتب، ما يخسر عليك الواحد كان كلمة سامحني ولا نفدلك مش بالحق.
2: يلزمنا نردوا بالنا على خاطر كلمة تنجم تدمر إنسان. ماذا بينا كان نشجع بعضنا، نراعيو بعضنا، نواسيو بعضنا. ساعات في وجيعته الواحد ما يحتاج كان شكون يحضنه ويقول له كلمة حلوة. يسوع بكى على قبر إليعازر، ما فماش أقوى من هكا.
0: أما ردوا بالنا زيدا وداد اللي اللطف راه مش معناها النفاق، نجم نقول الحقيقة ونكون صريح ومباشر، أما نعرف كيفاش نتكلم. أما توا صعيب تلقى شكون بالصفات هذه، ما زالت موجودة الفضيلة هذه في مجتمعنا؟
2: الحقيقة ماشية وتقل، لا عاد نقدروا مرا كبيرة في كار ولا في مترو، ولا عاد نراعيو بعضنا في صف، وزيد حتى كي نلقاو واحد يتصرف بلطف نقولوا شبيه هذا علاش ناوي، واذا كان لقينا واحد بطبيعته لطيف وسيس نزيدو نستغلوه على الاخر.
0: الحقيقه وداد احنا عنا في يسوع ابينا مثل يلزمنا نتبعوه، على خاطر ما فماش شكون الطف من ربي. ليظهر في الدهور الاتيه غنى نعمته الفائقه باللطف علينا في المسيح يسوع في افسس 2:7.
2: صحيح سناء، كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء في متى 7:12. كان تحب الناس يعاملوك بلطف، لأنه لكل فعل رد فعل، ما فماش شكون تعامله بلطف ويرجع عليك بوقاحة. كن لطيفا وأمينا وسوف تعيش حياة طويلة، وسوف يحترمك الآخرون ويعاملونك بإنصاف.
0: آمين. مثلنا وراعينا يسوع كان لطيفا ودودا. خلينا نصليه من ربي اللي الأسبوع هذا باش يشكل فينا ويهذب سلوكنا ويردنا لطفاء كيف ما كان أبونا السماوي لطيف، حتى يسألون عن السبب الرجاء الذي فينا. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ما تنساوش باش تتفاعلوا معنا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك ولا تراسلونا على الإيميل ta@radioclv.org. كانت معاكم سناء وداد وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio Network وراديو السلفي. أنا مع حضرتكم باهر حنين في الساعة اللي جاية دي، بصلي أن الرب يستخدم كل ترنيمة هنسمعها وكل كلمة وكل آية من الكتاب المقدس هنتكلم فيها أنها تكون سبب بركة وراحة وتعليم لكل واحد فيكم أحباء المستمعين. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أعظم قصص الإيمان في العهد القديم لسيدة، لكن الست دي مش ملكة أو نبية، دي أرملة فقيرة عندها ابن وفي مجاعة في بلدها قاسية جدا. قصة أرملة صرفة اللي قابلت النبي إيليا عند باب المدينة وكان معاها آخر حفن دقيق زي ما بيقول الكتاب وشوية زيت قليلين جدا، وكانت مستعدة تاكل وتستنى الموت يجيلها، لكن لقائها مع رجل الله النبي إيليا غير مصيرها للأبد. قصة بتعلمنا أن الله بيمد إيده للي وصلوا لآخر الخط في كل ما لديهم من إمكانيات.

ولادك وتشبع كل حي رضا. انت ارادتك شفاء، انت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، انت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

أحبائي أهلا بكم مرة تانية، ورجعنا لكم. ودلوقتي خلونا نستمع إلى الآيات اللي هنقراها من الكتاب المقدس. والآية النهاردة هنقراها من سفر ملوك الأول أصحاح 17 والأعداد من 12 ل 14. الآيات بتقول: فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليس عندي كعكة، إنما قبضة دقيق في الكفة وقليل زيت في الزق، وها أنا ذا أجمع عودين وأدخل لعمله لي ولابني، فنأكله ونموت. فقال لها إلي: لا تخافي، هكذا قال الرب: جرة الدقيق لا تفرغ وزق الدقيق الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. الكلمة الأخيرة للأرملة بتقول: ناكله ونموت. زي ما كنت بقول في التعليق الأول في بداية الحلقة، وصلت لآخر الخط، كانت لحظة اليأس. جه وعد في اللحظة دي بالضبط من الله، قال لها: لا تخافي، جرتك مش هتفرغ وزيت وكور الزيت لن ينضب، مش هينقص أبدا. ده مش كلام فلسفي، ده وعد حقيقي في وسط المجاعة. الأرملة اللي اختارت تصدق وطلعت من بيت الموت لبيت البركة.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاه او اي شيء يحب يشاركنا بيه، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network.

أهلا بكم يا أحبائي مرة تانية. خلونا دلوقتي نتأمل في قصة أرملة صرفة من خلال الآيات اللي سمعناها في التوقف اللي فات. أول حاجة، مين هي أرملة صرفة؟ صرفة دي قرية في نيقية كانت خارج حدود دولة إسرائيل، وكانت منطقة وثنية. الأرملة دي ما كانتش من شعب الله، ما كانتش من اليهود، من شعب إسرائيل، لكن ربنا اختارها علشان تكون مثال للإيمان في الزمن المجاعة. في الزمن ده إليا جالها، راح لها بناء على الطلب من الرب، قال له قم اذهب إلى صرفة، هناك أمرت امرأة أرملة أن تعولك. الكلام ده في سفر ملوك الأول أصحاح 17 وعدد 9. ربنا رتب ليها وسبق ورتب المعادة أنها تلتقي برجل الله. تاني حاجة، اللقاء عند باب المدينة. اللي هي شاف الأرملة بتجمع حطب، زي ما كنا بنقول في الآيات عودين من الحطب، طلب منها مية وقرص خبز. فهي قالت له بصراحة ما عنديش كعكة، إنما قبض الدقيق وقليل من الزيت. مش كلام كبرياء، لكن اعتراف بالواقع المرير إن هو ده كل اللي معاها، آخر وجبة ليها ولابنها، وبعد كده هتموت. ده اللي قالته الإلية. لكن إلية قالها لا تخافي، وطلب منها إنها تعمل له هو في الأول قبل ابنها كعكة، وطلب يعني صعب جدا. هي المفروض تدي آخر حاجة عندها لراجل غريب وبعد كده تثق في وعده. طيب تالت حاجة، طاعة الأرملة وإيمانها. فذهبت وعملت حسب قول إلية. هي ما ناقشتش، ما قالتش ازاي، ولا طب لو ما حصلش. هي سمعت بس وأطاعت وقدمت آخر حاجة عندها، والنتيجة فأكلت هي وهو وأهل بيتها أياما كثيرة. جرة الدقيق لم تفرغ وزق الزيت لم ينقص. المعجزة ما جت لهاش من بعد ما خدت، لكن جت لها بعد ما أعطت. رابعا، اختبار الإيمان. بعد كل ده ابنها مات، الأرملة قالت لإلية ألي هذا جئت إلي لتذكرني بإثمي وتميت ابني؟ هي افتكرت أن ده عقاب من ربنا، لكن إلية صرخ للرب وقام الولد. ده علمها أن الله مش بياخد عشان عقاب، لكن بيعطي عشان يمجد. خامسا، ودي آخر حاجة، الدروس اللي نستفيدها. أول حاجة، العطاء قبل الاستسلام. البركة ما جاتش لما أكلت، لكنها لما أعطت. تاني حاجة، الإيمان في وسط اليأس. هي أمنت بوعد إلية رغم أن ظروفها بتقول عكس كده. الله بيستخدم الغرباء. هي مش بس من شعب الله، لكن إيمانها صار مثال للجميع. آخر حاجة، معجزات البقاء. مش دايما المعجزة بتكون في تغيير الظروف، ساعات بتكون في القدرة على البقاء في الظروف.

أحبائي، ودلوقتي جينا لنهاية حلقتنا، وللأسف الوقت جاري بينا زي كل مرة، لكن حابب أقول لكم إن أرملة صرف علمتنا إن الإيمان الحقيقي بيظهر في أصعب اللحظات، لما تكون وصلت لآخر حاجة في مقدرتك، ولما تكون عندك آخر حاجة في إيديك قدمها لربنا، هو هيبارك ويملى. هي إدة القليل، لكن ربنا إداها الكتير، مش بس دقيق الزيت الدقيق والزيت، لكن ابنها كمان أمن الموت. النهاردة لو حاسس إنك في آخر خط وإن مفيش أمل، افتكر أرملة صرفة، ربنا عنده وعود، ولو أمنت بيها هتشوف بركته. في الختام خلونا نصلي مع بعض الصلاة دي. يا رب، زي ما أطعمت أرملة صرفة بالمعجزة، اطعمنا في أوقات جوعنا الروحي، ساعدنا نديك آخر حاجة عندنا وآخر مالينا وكل مالينا، واثقين يا رب إنك بتبارك القليل وبتخلي كتير. في لحظات اليأس ذكرني يا رب إنك إله المعجزات، وإن جراتنا مش هتفرغ، وزق الزيت بتاعنا مش هينقص. ادينا يا رب إيمان الأرملة، وبارك حياتنا. في اسم يسوع المسيح أصلي، آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟
3: مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا مزهول جدا، بقول له ليه؟ قال إزاي المسيح يسيب تلاميذه يسرقوا من الحقول بتاعة الناس وهم ماشيين؟ إزاي ما منعهمش؟ إزاي ما قالهمش إن ده حرام، إن ده غلط؟ ليه يسيبهم؟ افتح معايا متى 12، يقول كده في الآية الأولى: في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. أمال يقطفوا السنابل ويأكلوا، يقطفوا من الزرع بتاع الناس، إزاي ما قالهمش ده غلط؟ تروح على مهلك شوي. يسوع كلي القداسة، كلي الطهارة، تفتكر يعلم الناس السرقة؟ ده كان أصلا بيعلم تلاميذه العطاء. ده مال قال: من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك أترك له الرداء أيضا. إزاي يسيبهم يسرقوا؟ أنا هشرح لك إزاي. قلت له: لما تفتح معايا العهد القديم، الرب حب يعلم شعبه الاهتمام بالغريب، الاهتمام بالمحتاج. فلما تيجي تفتح معايا مثلا سفر اللاويين أصحاح 19، تلاقي الرب بيقول وصية واضحة وصريحة للشعب: عندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد. ليه ما تكملش زوايا الحقل؟ ليه تسيب الزوايا؟ يقول: ولقاط حصيدك لا تلتقط. ليه؟ لما تكمل النص يقول ايه؟ يقول: للمسكين والغريب تتركه. خلي المسكين، للغريب، للي ماشي وهو جعان. قال لي: طب وازاي يعملوا كده؟ قلت له: لا، خد اكتر من كده. في سفر التثنية اصحاح 23 اي 24: اذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك. كل، مفيش اي مشكلة، شبعتك، لكن في وعائك لا تجعل. يعني ما يكونش معاك قفة، شوال، كيس وتروح مليه واخده معاك وانت رايح البيت، هنا دي سرقة. اذا دخلت زرع صاحبك اقطف سنابل بيدك، لكن من جلك لا ترفع على زرع صاحبك. اقطف وكل، لكن لو جبت منجل يبقى انت هتبقى سارق. فهو اوصانا، دي وصية. ولما ترجع للنص نفسه تلاقي ان الفريسيين اللي كانوا مدققين جدا جدا وما يفوتوش ولا حاجة، متى 12 آية 2: الفريسيون لما نظروا قالوا له: هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مش ان هم بيسرقوا، لا، دول بيعملوا حاجة يوم السبت، الغلط ان هم بيعملوه يوم السبت. فقال لهم: اما قرأتم داود عمل كذا وكذا وكذا؟ الشريعة في العهد القديم كانت بتدي الحرية، لو انت ماشي وجعان وانت في الغيط تقدر تقطف سنابل زرع، اي زرع، وتاكل لانك جعان، لكن ما تسرقش. وكل الكتاب بيحذرنا من السرقة. واحدة من الوصايا العشر: لا تسرق. انا عايز اقولك من قلبي الان ان المال الحرام مدمر. احذر تدخل جيبك او بيتك المال الحرام. البركة الرب، الكتاب، هي تغني ولا يزيد معها تعب. يقول: القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين. احذر، محبة المال اصل لكل الشرور. قل له: يا رب ساعدني اكتفي بما عندي، ساعدني ما مدش ايدي على حاجة غيري، بل ساعدني ابارك الاخرين واعطي. وبصلي من كل قلبي انك تعيش نقي وتعيش امين وتكون امين في القليل قبل الكتير، وشوف الرب هيباركك قد ايه. الى اللقاء والرب معك.
4: وفي الفكرة الثالثة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي، وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والقلب، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجع تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل ايه وليه وازاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش اي 60 لازمة بتاخد اوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده امانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: أرجو أن تفسروا لي معنى هذه الآيات من الإنجيل. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا إلى المسيح وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بني العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ، وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة. مرقس 2:18-22.
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال وأتابع الإجابة في هذا البرنامج، فأقول في هذا التشبيه أو المثل: أعلن السيد المسيح قصده من جهة فريضة الصوم، لكنه لم يكتفي بذلك، إذ كان له قصد آخر من جهة سائر الفرائض الموسوية. فقدم لسامعيه مثلين آخرين يوضحان العلاقة بين النظام اليهودي القديم ونظام المسيح الجديد. يظهر أن السيد المسيح وجه كلامه على الأخص إلى تلاميذ يوحنا المعمدان، لأنهم كانوا يظنون أن الجديد الذي أتى المسيح به يضاف فقط إلى القديم الذي أتى به موسى، بدلا من أن يخلفه، فيبقى القديم محفوظا. وكانوا يعتبرون أن المسيح وتلاميذه يجب أن يمارسوا كل الطقوس اليهودية، فأظهر المسيح لهم أن الجديد القوي إذا تعلق على القديم البالي يتلف القديم البالي فلا يعود ينفع شيئا. قال: ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة أو من ثوب جديد على ثوب عتيق، أي ليس أحد ممن له حكمة ولو بسيطة يفعل ذلك. أيضا لا يضع الإنسان الحكيم الخمر الجديدة في زقاق عتيقة، لأن نتيجة ذلك تكون إتلاف الزقاق وما بها. والثوب غلاف يكتسي به الإنسان، فمتى خدم زمانه وعتق يكون الحكم فيه الإبدال لا الترقيع. هذا لا يعيب العتيق الذي يكون قد أتم القصد منه فيشيخ كما تشيخ النبوة الصادقة عند إتمامها. بهذا التشبيه اللطيف أوضح المسيح أن النظام الطقسي الموسوي كان قد خدم زمانه وعتق، فلم يعد إصلاحه ممكنا، بل وجب أن يبدل بنظام جديد يخلفه. كان النظام القديم معنيا بالفرائض الخارجية التي هي غلاف الدين، فإذا قصد إنسان أن يحضر عرسا وكان ثوبه عتيقا، فليس العلاج أن يصلح الثوب العتيق برقعة جديدة، بل أن يأتي بثوب جديد. وإذا قصد أحد سامعيه من تلاميذ المعمدان أو من تلاميذ الفريسيين أن يتبع المسيح العريس السماوي، عليه أن يلبس ثوبا جديدا، أي فرائض جديدة كالمعمودية بدلا من الختان، والعشاء الرباني بدلا من عشاء الفصح، والقسوسية بدلا من الكهنوت، وتقديس اليوم الأول من الأسبوع بدلا من اليوم السابع، والعبادة في الكنيسة بدلا من العبادة في الهيكل، ومنبر الوعظ بدلا من مذبح المحرقة. في المثل الثاني كأن المسيح يقول: الذي يقبل تعليمي الجديد عليه أن يقبله في قلب جديد مولود ولادة جديدة من الروح الإلهي. وختم المسيح حديثه بقوله: ليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق أطيب. هذا يعني أن القلب المتجدد هو الزق الجديد الذي يقدر أن يحتمل ضغط الخمر الجديدة، أي التعليم الجديد المسيحي القوي، وهذا تفسير القديس باسيليوس. ويفسر القديس أغسطينوس أن هذا القول تحقق بالأكثر في يوم 50 لما حلت الخمر الجديدة، أي انسكاب الروح القدس بقوة في الزقاق الجديدة، أي في الرسل المتجددين بالولادة من فوق. كان تلاميذ يوحنا يتمسكون بالقديم لأن هذه عادة البشر، ويحتاج الأمر إلى وقت للتروي والبحث ليصلوا إلى تفوق الجديد على العتيق. لنا هنا نموذج للتصرف مع الذين نقصد إنارتهم بنور جديد. يجب أن لا نستعمل القساوة ولا الإلحاح الزائد، بل لنقدر الصعوبات التي تعارض اقتناعهم بأفضلية الجديد.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. النهاردة هنتقابل مع واحدة ماضيها صعب، لكن بتلاقي من خلال يسوع مستقبل رائع جدا، وده معناه إننا نكون عابدين. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنبدأ سلسلة بعنوان إزاي نعبد الله. افتح معايا إنجيل يوحنا إصحاح 4 علشان هنتقابل مع المرأة عند البئر، وهنتعلم من يسوع نفسه إزاي الله الآب عايزنا نعبده.
1: من سنين طويلة في قرية